أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة نواصل. يلا
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: طف هو تنشقه قلبي عني النصخ، لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعه.
2: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: حلوانين.
1: 1-0-0-9
2: فزار. جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم،
0: إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفره بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تجد

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبه يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح. استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح. تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن زايد يوجه بإطلاق محطتي مدينة زايد وليوة للركاب في 30 نوفمبر 2026. الفارس الشهم 3 تطلق مشروعا لمكافحة الآفات وحماية الصحة العامة في غزة. الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات على إيران.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من شركة قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وذلك في قصر النخيل في أبوظبي بحضور عدد من القيادات التنفيذية في الشركة. ووجه سموه بتقديم موعد تشغيل محطتي مدينة زايد وليوة للركاب إلى 30 نوفمبر 2026، بتزامن مع انطلاق موسم الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار وتعزيز الوصول إلى مختلف الوجهات والفعاليات عبر شبكة قطار الركاب. ضمن أخبارنا المحلية أيضا، تستمر فعاليات النسخة الثانية من المبادرة المجتمعية خرايف الرطب تحت شعار من نخلنا لهلنا، بهدف إحياء الموروث التراثي المرتبط بموسم الجيظ. وتتضمن الفعاليات أنشطة توعوية تسلط الضوء على مكانة النخلة في الثقافة الإماراتية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شيخ الجرمن المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع.
5: أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع بلدية دبي وبنك الطعام ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث النسخة الثانية من مبادرة خرايف الرطب، واللي تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الإخلاص والبرحي والخليزي، لأننا نحرص أن الخير اللي يوصل للأسر في دبي يكون من أفضل إنتاج مزارع الإمارات. وشهدت المبادرة من أول أيامها أقبالا كبيرا، حيث استفادت أكثر من 200 أسرة في ميلس أم سقيم اللي كان في أول يوم، و300 أسرة في ميلس ند الشبة، وهذا يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرة ويشجعنا على مواصلة الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. تستمر المبادرة من تاريخ 20 إلى 29 يوليو ضمن جدول زمني في مجالس الأحياء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مشروعاً بيئياً وصحياً لمكافحة القوارض والحشرات في قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة للحد من المخاطر الصحية والبيئية وتعزيز إجراءات الصحة العامة في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. يهدف المشروع الذي تكفلت عملية الفارس الشهم أيام ثلاثة بتوفير مستلزماته واحتياجاته كافة، يهدف إلى تنفيذ حملات ميدانية في مخيمات النازحين والمناطق ذات الكثافة السكانية باستخدام وسائل آمنة وفعالة للحد من المخاطر الوبائية وتقليل فرص انتقال الأمراض وتوفير بيئة صحية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن وجمهورية العراق وحكومة كردستان العراق ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية. أدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس معادلة رد جديدة إلى المواجهة مع إيران، حيث قال في منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرا واحدا أو محطة لتوليد الكهرباء في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر، مشيرا إلى أن الأهداف قد تشمل منشآت داخل طهران أو بالقرب منها. إلى الملف السوداني، حيث أكد مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن السلطات في بورت سودان رفضت الإقرار بذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للاتفاقية. وأكد المكتب أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي، ودعت سلطة بورت سودان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية. تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض إيبولا في أفريقيا 1000 حالة، بعدما ارتفع إجمالي الوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى 1001 وفاة. وأعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 2473 إصابة مؤكدة، بينها 999 وفاة حتى 20 يوليو، فيما أكدت أوغندا تسجيل 20 إصابة بينها حالة وفاة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلدين إلى 2493 حالة منذ إعلان تفشي المرض في شرق الكونغو الديمقراطية في 15 مايو، قبل امتداده إلى 4 مقاطعات أخرى، مع استمرار علاج أو عزل 737 مريضا وتعافي 482 شخصا. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 1-0-0

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. نرحب بكل من يتابعنا ويسمعنا في هاي اللحظات ومن انضم إلينا في الثواني الأولى من خلال ساعتنا الأولى ومن خلال انطلاقتنا الجديدة في يوم جديد وهو اليوم الرابع من أيام العمل لهذا الأسبوع، يوم الخميس اللي دائما له نكهة مختلفة، الخميس الونيس اللي يونس الكثيرين واللي يمهد لهم الأجواء الويكندية. فإن شاء الله تكون تجربة جميلة وممتعة وتستمتعون إن شاء الله في هذا اليوم، ومو معناته تنسون باكر عندكم أشغال وعمال، لا لا، باكر عندكم بعد مهام إن شاء الله لازم تنجزونها، لكن دائما الواحد يحاول ينجز المهام الثقيلة أو اللي يبالها تركيز أكثر خلال أيام العمل الأربعة الأولى عشان يوم الجمعة يستقبله كذا بخفة، بس مو معناته ما يشتغل، لا لازم الواحد يشتغل. اليوم أنا أخذكم عهود الخولاني وإن شاء الله على مدى 3 ساعات من الزمن بستمر في تواصلي وياكم. أذكركم بوسائل التواصل للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه الدقائق الأولى من خلال دانة الأثير 1009. أبغي أسألكم سؤال نرجع فيها شوي للماضي لسوني 1 سوني 2 ماكسيموم بلاي ستيشن يعني، أوكي، ونبغي نتكلم عن الألعاب في هايك الحقبة في هايك الفترة، وأتوقع يعني وايد منا عنده ذكريات، حتى لو ما كنتوا تلعبون أكيد كنتوا تشوفون إخوانكم عيال عمومتكم، أنتوا يوم تجمعون في يمعة العائلة لازم هذاك اللي عنده سوني يجي وفرحان وشال وايرات وغراضه، ها كلنا ياسين حوله مثلا وبالدور عاد نتريا يعني ما علي اسمحوا لي على هالكلمة، نتريا مثلا هذا يموت في اللعبة عشان يجي دورنا، هاي الكلمة ما عرفت نحن كيف طلعناها، مو بجيم أوفر، لا يوم يموت الشخص في اللعبة يجي دور الشخص اللي عقبه، وسبحان الله يعني كانت عندنا بساطة جميلة وحلوة وكنا نستمتع بوقتنا، ولين الحين ما شاء الله هناك يعني من يهتم بهاي الأجواء ويستمتع بالألعاب المختلفة اللي أكيد كل مالها وتطورت. لكن إذا بنرجع لهاي الحقبة بالتحديد سوني 1 أو سوني بلاي ستيشن 1 سوني بلاي ستيشن 2، أوكي، فدعونا ننتقل إلى اختار. وخبروني شو كانت لعبتكم المفضلة أو شو السي دي المفضل بالنسبة لكم اللي كنتوا يعني مدمنين على هاي اللعبة وتحبون تلعبونها دائما. طبعا ناهيكم عن التجارب اللي كنا نسويها، والله السي دي اختراب، قمنا ويبنا معجون ومسحنا على السي دي شوية كذا رطوبة وعقب مسحنا، يعني وايد كنا بعد نتفنن في هالموضوع، بس صراحة كان يشتغل السي دي عقب إلا عادي إذا خلاص يعني الله يرحمه السي دي ما شفايدة. فيعني سبحان الله كانت عندنا كذا لحظات جميلة وذكريات جميلة، الحمد لله ونعشنا مثل هاي اللحظات اليوم عيالنا يعيشونها لكن طريقتهم الخاصة. تدرون شو اللي أنا أمله يعني وأتمنى، أتمنى أنه فعلا يوم يكبرون يتذكرون هاي الذكريات بالنسبة لهم هم وما تمر كذا سريعة، لأن نحن نعرف أن الحياة أصبحت سريعة صح بشكل كبير جدا وملحوظ، فهذا اللي ما نتمنى، نأمل بأن حتى هاي الألعاب اللي يلعبونها في يوم من الأيام يتكلمون عنها كذكريات، ما ينسون هاي الفترات اللي عاشوها مثل ما نحن ما نسينا، صح ولا لا؟ ليش أقول هالكلام؟ لأن اليوم سرعة الحياة عندهم يعني تفوق السرعة اللي نحن عشناها في وقتنا، على الرغم من أنه يعني دخلت أشياء متطورة وجميلة في وقتنا، لكن يعني ما تضاهي هاي السرعة الحالية صح؟ في التنقل من لعبة إلى أخرى، من إكسبيرينس إلى آخر، من يعني وايد أشياء من تول معين أو أداة معينة إلى أخرى وهكذا، فإن شاء الله توصل عند ذكريات عندهم في بالهم. عموما ما بنطول عليكم، لكن سؤالنا اليوم من خلال فقرة اختار، إذا لعبتوا إذا مرت عليكم حقبة سوني بلاي ستيشن 1 أو سوني بلاي ستيشن 2، شو السي دي المفضل بالنسبة لكم؟ شو اللعبة المفضلة بالنسبة لكم اللي كنتوا تحبون تلعبونها أو حتى تشوفون إخوانكم واللي حولكم يلعبونها؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، عندي قصة وايد حلوة أوكي؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقايق، خلكم متواصلين ويانا. حاولوا كذا تنعشون الذاكرة وتتذكرون شو الألعاب اللي كنتوا تلعبونها في سوني بلاي ستيشن 1 واللي تامة في بالكم، ويمكن حتى تشتاقولها يعني ودكم الحين تردون تلعبونها مرة ثانية. برجع وبتواصل من بعد دقايق، stay tuned، خلكم متواصلين يانا ولكم المزيد من التفاصيل. حياكم الله ويسعد صباحكم.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
0: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تحيا بك الروح لي مر الوله ساري في كل ليلة وأنا اللي عدته غيابك ذابحني الشوق يا ناشد عن أخباري إن كان لك في حبيبك راجع حسابك حبك مسميه نعمة من عطى الباري اللي كتب لي أحبك والصدف جابك يا ملهمي يا عذوبة أجمل إشعاري افتح نوافذ وصالك وافتحها أبوابك أنا إذا مر طيفك أو طرى طاري قلت آه مكبر غلاك ومكثر أحبابك
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

اختار اختار اختار اختار اختار. خلونا نشوف إذا سؤال اليوم أنعش ذاكرة مستمعينا ورجعهم إلى حقبة سوني ون، سوني بلايستيشن ون. سألنا مستمعينا هذا السؤال، شو أكثر لعبة كانت مفضلة بالنسبة لكم؟ شو السي دي المفضل اللي كنتوا تحبون تلعبون فيه باستخدام سوني بلايستيشن ون؟ وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أتوقع يعني هاي يمكن من أجمل الذكريات اللي ممكن عاشوها البعض يعني مع سوني بلايستيشن ون. إلى مشاركات مستمعينا، صباح الخير والنور والسرور عليك يا مها حمزة، حياك الله ويا مرحبا بك، يومك سعيد إن شاء الله. عندنا آمنة البلوشي تقول بيبسي مان، تذكرون الأغنية ولا ما تذكرونها؟ أيضا عندنا سعود محمد المنصوري يقول يا رب يشتغل يا رب يشتغل، هاي الجملة ما يعرفها إلا أجمل جيل، جيل سوني ون. صدق يعني كنا نسوي المستحيل بس عشان السي دي يرد يشتغل مرة ثانية. مطر محمد الكعبي صباح النور والسرور، يقول زمن جميل، لعبة السيارات اسمها أسفلت، أتمنى

يكون نطقت الأسماء بالطريقة الصحيحة. ويقول لعبة كراش بوردغا. تعرفون أن يعني أذكر ما عرفت أنتوا صححوا لي إذا مرت عليكم هالمعلومة. أذكر من فترة قريبة شفت فيديو أن بوردغا هو أصلا يقول بودي جارد بس بطريقة مختلفة. يعني نحن كنا نقول بوردغا وما نعرف شو المعنى. إذا ما خاب ظني إذا فعلا تحضرني معلومة الفيديو بالطريقة الصحيحة اللي شفتها. انزين خالد مبارك الدرعي حياك الله ويا مرحبا بك. يقول أنا بقرأ الألعاب مثل ما هي. ها ترى مو كل الألعاب أنا أعرفها. حرامي السيارات جي تي اي لعبة السيارات ميد نايت كلب هاي اللعبة. وأنا ترى عندي مشكلة في حفظ أسماء الألعاب. يعني يمكن في ألعاب لعبتها وشفتها بس عندي مشكلة في حفظ الأسماء. عندنا نورة محمد تقول أحلى لعبة كانت بيبسي مان من صاحب الرقم لنهاية 922 لو شاركنا باسمك. أسمى حسن البلوشي تقول كراش وبيبسي مان. زينب الحوسني تقول من أحلى الألعاب فعلا كانت أيام لها طعم مختلف كراش وتيكن ثري. هذه من الألعاب المفضلة عند مستمعينا إلى الآن. إذا كانت عندكم مشاركة أخرى وإذا هذه المشاركات أنعشت ذاكرتكم للألعاب اللي كنتوا تلعبونها باستخدام سوني بلايستيشن 1 شاركونا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية مع أسماءكم الثلاثية. بنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم. بننتظر منكم مشاركاتكم بأفضل وأحلى لعبة لعبتوها في سوني بلايستيشن 1 في هايتش الحقبة. حاولوا تتذكرون الأشياء اللي سويتوها. تذكروا كنتوا تيسون يمنو تلعبون. هل كنتوا لازم دايما يعني تتريون بالدور ولا ضرائب من بينكم ولا يوم تحس أنك بتخسر تعطيه للشخص اللعيب لحذالك عشان يفوزك. وايد ذكريات حلوة صح. عموما بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق. خلكم متواصلين يانا عشان نسمع شو القصة وراء هاي اللعبة. لنعودها من بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: الخليجية
3: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: اجعل صيفك اكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% واعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الان وادفع في عام 2027. احصل على ضمان ل10 سنوات او لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق ل5 سنوات وعقد صيانة ل3 سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويس لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: اختار.
1: في اختار اليوم موضوعنا الأول نعشر فيه الذاكرة عند مستمعينا، وطلبنا منهم يشاركونا بأحلى الألعاب اللي لعبوها باستخدام سوني بلاي ستيشن 1. عندنا من المشاركات اللي وصلتنا ريم بطي تقول كنت أحب ألعب لعبة كول أوف ديوتي أو قلبك قوي ها، وفيفا ما شاء الله، والتاكسي أنا ما أعرف شو هاي اللعبة، أو يمكن إذا شفتها أعرفها يا ريم. وصباح الخير على الخليجية ومستمعينها الفنانين، وانا عادي جدا جدا جدا اشتري لي وحدة الحينة واحطها واعلم عيالي عليها. انزين خلونا نتكلم عن موضوعنا، بس عشان نعيش الاجواء اكثر، كيف بنعيشها؟ بنعيشها مع هذا اللحن، خلونا نسمع.

رجعتكم إلى اليابان، وإلى 1999 في هذا العام شركة من الشركات الكبيرة منافسينها كبار قررت أنها تصرف ملايين على حملة إعلانية كبيرة. حسبوا سووا حسبتهم، طلعت الحسبة أعلى حتى عن المبلغ المتوقع بوصول سعر هاي الحملة عشان يسوون الدعاية إلى 10 مليون دولار. قالوا لا لا، وايد الصراحة ما نقدر ندفع هذا المبلغ، لازم نفكر بطريقة مختلفة. أي واحد من موظفي هاي الشركة ويقول اسمعوا بقولكم فكرة شوي هي تضحك يعني، بس ممكن تمشي ويانا وممكن تضبط وتضرب يعني. فقالوا ليش ما نسوي لعبة، نتواصلوا يا الشركات المختصة نسوي لعبة بحيث أن هاي اللعبة يعني تظهر فيها لوجو هاي هذا البراند اللي نحن نبغيه نروج له من بداية اللعبة إلى نهايته من خلال الشوارع المركبات اللي موجودة. قالوا يلا why not، خلونا نجرب. وفعلا تواصلوا ويا شركة سوت لهم هاي اللعبة، كلفت 2 مليون دولار فقط comparing للعشرة مليون دولار. ممتاز، بدت هاي اللعبة تنتشر في اليابان. شو التوقع وين كانت النقلة النوعية؟ أن هاي اللعبة مو بس ضربت في اليابان بل وصلت حتى إلى الوطن العربي. نعم، بيبسي مان هذه اللعبة يركض فيها هذا الشخص، تنتهي المرحلة ويفوز إذا طاح آخر شيء في حفرة المجاري، عفوا على ذلك. لكن اللعبة هدفها أنه يركض بيبسي مان بدون ما يدعم ولا شيء، وضربت اللعبة. وأي شخص عنده بلاي ستيشن أتوقع يعني عاش هاي الحقبة، حتى لو مو بهو لعبها أكيد شاف حد لعب هاي اللعبة، لعبة بيبسي مان. كنتوا تفوزون ولا تخسرون؟ تندعمون في كل مرة وتعيدون؟ وهذه كانت أجواء بيبسي مان، كل واحد منا انعش ذكريات الشخص الآخر. وبنرجع وبنتواصل وياكم إن شاء الله في فقرتنا القادمة.

0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: صوت بلا صورة
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والاطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن زايد يوجه بإطلاق محطتي مدينة زايد وليوة للركاب في 30 نوفمبر 2026. الفارس الشهم 3 تطلق مشروعا لمكافحة الآفات وحماية الصحة العامة في غزة. السعودية تعلن استهداف سفينة تابعة لإحدى شركاتها في البحر الأحمر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من شركة قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وذلك في قصر النخيل في أبوظبي بحضور عدد من القيادات التنفيذية في الشركة. ووجه سموه بتقديم موعد تشغيل محطتي مدينة زايد وليوة للركاب إلى 30 نوفمبر 2026 بتزامن مع انطلاق موسم الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار وتعزيز الوصول إلى مختلف الوجهات والفعاليات عبر شبكة قطار الركاب. تستمر فعاليات النسخة الثانية من المبادرة المجتمعية خرايف الرطب تحت شعار من نخلنا لهلنا، بهدف أحياء الموروث التراثي المرتبط بموسم القيظ، وتتضمن الفعاليات أنشطة توعوية تسلط الضوء على مكانة النخلة في الثقافة الإماراتية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شيخ الجرمن المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع.
5: أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع بلدية دبي وبنك الطعام ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث النسخة الثانية من مبادرة خرايف الرطب، واللي تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الإخلاص والبرحي والخنيزي، لأننا نحرص أن الخير اللي يوصل للأسر في دبي يكون من أفضل إنتاج مزارع الإمارات. وشهدت المبادرة من أول أيامها إقبالا كبيرا، حيث استفادت أكثر من 200 أسرة في ميلس أم زقيم اللي كان في أول يوم، و300 أسرة في ميلس ند الشبا، وهذا يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرة ويشجعنا على مواصلة الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. تستمر المبادرة من تاريخ 20 إلى 29 يوليو ضمن جدول زمني في مجالس الأحياء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مشروعاً بيئياً وصحياً لمكافحة القوارض والحشرات في قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة للحد من المخاطر الصحية والبيئية وتعزيز إجراءات الصحة العامة في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. يهدف المشروع الذي تكفلت عملية الفارس الشهم 3 بتوفير مستلزماته واحتياجاته كافة، يهدف إلى تنفيذ حملات ميدانية في مخيمات النازحين والمناطق ذات الكثافة السكانية باستخدام وسائل آمنة وفعالة للحد من المخاطر الوبائية وتقليل فرص انتقال الأمراض وتوفير بيئة صحية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن وجمهورية العراق وحكومة كردستان العراق ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لأحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها. وأكد المصدر وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وأوضح أن استهداف السفينة يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. أدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس معادلة رد جديدة إلى المواجهة مع إيران، حيث قال في منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرا واحدا أو محطة لتوليد الكهرباء في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر، مشيرا إلى أن الأهداف قد تشمل منشآت داخل طهران أو بالقرب منها. أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية. بالانتقال إلى الشأن السوداني، أكد مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم سلحة كيماوية خلال عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن السلطات في بورت سودان رفضت الإقرار بذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للاتفاقية. وأكد المكتب أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي، ودعت سلطة بورت سودان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية. تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض إيبولا في أفريقيا 1000 حالة بعدما ارتفع إجمالي الوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى 1100 وفاة. وأعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 2473 إصابة مؤكدة بينها 999 وفاة حتى 20 يوليو، فيما أكدت أوغندا تسجيل 20 إصابة بينها حالتا وفاة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلدين إلى 2493 حالة منذ إعلان تفشي المرض في شرق الكونغو الديمقراطية في 15 من مايو، قبل امتداده إلى 4 مقاطعات أخرى مع استمرار علاج أو عزل 737 مريضا وتعافي 482 شخصا. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد مع بداية ساعتنا الثانية من خلال دانة الأثير 1009 8:05 و20 ثانية توقيتي في استوديو الخليجية، ومن بيبسي مان وأجواء جري بيبسي مان في اللعبة. سؤالي لمستمعينا في هاي اللحظات، متى آخر مرة ركبتوا فيها؟ متى آخر مرة ركبتوا فيها؟ جريتوا فيها؟ يمكن حتى مشيتوا، هرولتوا قليلا. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. سؤال غريب صح؟ انتظر منكم إجاباتكم ولكم المزيد من التفاصيل إن شاء الله لاحقا. لكن في هاي اللحظات خلوني أذكركم أنه وصلنا إلى ساعتنا الثانية من خلال وقت أوتو، وبالتعاون مع جزيرة ياس، 8:05 و57 بتاريخ اليوم 23 يوليو 2026، وأجواء خميسية إن شاء الله سعيدة وحماسية على الجميع ولكل من يسمعنا. صباح الخير لتشميث الحوسني ومراشد وعواطف الحمادي وأيضا آمنة البلوشي، سعد صباحكم وحياكم الله. طبعا تعقيبا على موضوعنا السابق وعلى بيبسي مان، كانوا مشاركين طبعا بألعابهم المفضلة في حقبة سوني بلايستيشن 1، وتكلمنا عن سبب حديثنا عن هذا الموضوع وعن هذه اللعبة، لعبة بيبسي مان وكيف طلعت. الآن في هاي اللحظات من هذه اللعبة إلى الأجواء الحقيقية، متى آخر مرة ركفتوا فيها؟ متى آخر مرة جريتوا؟ أو يمكن حتى مشيتوا مشي سريع أو هرولتوا؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي اللي بيقولنا باتشر، اللي بيقولنا البارحة وين كان هذا الجري، اللي بيقولنا قبل شهر بعد وين كان هذا الجري. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وأكيد بنعرفكم على التفاصيل أكثر بعد قليل. في هاي اللحظات باخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم. أذكركم بطريقة المشاركة، رقم الأسمس هو 4000 يعني 4 3 أصفار، وعندكم أيضا الرسائل النصية المجانية أستقبلها من خلال التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أكيد هذه المشاركات لابد من أنها تكون مرفقة بأسماءكم الثلاثية، لأن دائما يعني المشاركات تكون مميزة بأسماءكم، تعرفنا عليكم أكثر ونعرف نحن نتواصل ويمنو من مستمعينا. إذن متى آخر مرة جريتوا فيها، ركضتوا فيها، هرولتوا، أو حتى مشيتوا مشي سريع؟ برجع وبتواصل وياكم، وإذا بعد تذكرون وين كان المكان بعد خبرونا مع أسماءكم الثلاثية. بناخذ هذا الفاصل ولنا عودة، وكالعادة شو نقول؟ Good morning على الجميع.
0: هو الخليج،
3: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 39، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37، أما الكويت 35 44، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف غنانة، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بيوفى وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدى يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحى، حسب قانونه صان حاضرها عن عيون عدواني. والخفايا بصدق الود مكنونة، نفتخر بسمه على طول الأزماني. عاشا مله الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: متى آخر مرة جريتوا فيها، ركضتوا، هرولتوا، مشيتوا مشي سريع؟ نشوف مشاركات مستمعينا اللي تعكس نشاطهم الجميل مع بداية هذا الصباح. عبير المهيري تقول ركضت ورا عيالي ألعب وياهم، سيها يروح رياضة، الله يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا سعود محمد المنصور يقول البارح الساعة 9 أمس ركضت ويا ولدي بس هلكت من البلوشي، الله يحفظه لك إن شاء الله. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا مراشد تقول مشي ساعة في ممشى الكورنيش وتقول البارحة ماشية يعني ما شاء الله. من أسبوع في النادي من ميثل حسني. ومحمد شافي النعيمي يقول أنا رياضة عندي بشكل يومي تقريبا بما أني في الجيم، فيعني الجري موجود وحاضر. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. متى آخر مرة جريتوا، ركضتوا، هرولتوا، ولا حتى مشيتوا مشي سريع؟ مشاركات مستمعينا تؤكد النشاط والهمة العالية اللي موجودة فيهم. أنزين، ماخذ إجازة في الصيف، ما عندك شيء تسويه الصبح، تبغي كذا تحرك الدورة الدموية فيك؟ صراحة صراحة صراحة هاي مو بأول مرة، لكن في كل مرة نسمع عن مثل هاي التفاصيل صدق نفرح. عن شو نتكلم؟ نتكلم عن مبادرة دبي مولاثون. مولاثون يعني تركض في جميع مراكز التسوق، دبي مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي فستيفال سيتي، دبي هيلز مول، مول الإمارات. تخيلوا تركضون في المول، كيف يعني؟ قدام الناس، هي قدام الناس عادي تركضون، تسيرون الجيم تركضون قدام الناس، صح ولا لا؟ من الساعة 6 الصبح إلين الساعة 10 الصبح تمشي 10 كيلو، 2.5 كيلو، كيلوين، 5 كيلو وات، أنت تختار اللي أنت تبغيه واللي يناسبك. وأصلاً يخبرونك يعني عن المسارات المتوفرة في كل من هذه المولات، وأنت تختار مثلاً الأقرب أو الأشرح بالنسبة لك أو الأحلى. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يقول فخور بحجم التفاعل المجتمعي بمشاركة تعكس مدى الوعي بأهمية الرياضة، وندعو الجميع لتبنيها كأسلوب حياة. وبالمناسبة هم بدوا من 15 يونيو لكن بعدهم ترى مستمرين إن شاء الله إلين 15 سبتمبر 2026. إذا فعلا تبغي تعيش هذه التجربة، على فكرة حتى لو تودون عيالكم بعد يعني بتكون كذا تجربة مختلفة بالنسبة لهم، وخصوصا إذا أنتم كنتوا من العوائل أو

أولياء الأمور اللي وايد يهتمون لموضوع نوم عيالهم، ما يحبونهم يسرون وايد، يبونهم يستفيدون من يومهم، يسوون كذا إنجاز مختلف. زين، من الأشياء الحلوة صراحة اللي تفرح وتثلج الصدر بأن هذا طبعا إنجاز كل من شارك فريق واحد بمهمة واحدة، وبجهودكم تحول التحدي إلى رقم قياسي عالمي. هذا ما أضافه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وأصبح دبي مولاثون رسميا حاملا للقب جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من العدائين في فعالية جري داخل مول. لحظة نفخر بها جميعا لأنها تعكس ما يميز دبي دائما: الطموح والعمل الجماعي والإيمان بأن الإنجازات الكبرى تبدأ بخطوة. فخورون بكم وفخورون بكل من كان جزءا من هذه اللحظة التاريخية، وأنتوا أيضا تقدرون تكونون جزء من هذه اللحظات الجديدة اللي تتكرر في عام 2026 مجددا. هذا كان الحديث عن عام 2025 اللي شارك فيه أكثر من 40,000 مشارك، وانت شخصيا تقدر تشارك تجربتك في دبي مولاثون وتستمتع بوقتك. انزين، نختصر الحديث عليكم: دبي مولاثون فعالية رياضية مجتمعية تهدف لتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على ممارسة النشاط البدني والحفاظ على لياقتهم خلال فصل الصيف. ينظمها مجلس دبي الرياضي، قلنا من 15 يونيو لين 15 سبتمبر. تتحول أبرز مراكز التسوق، ذكرنا 6 منهم في دبي، إلى وجهات صباحية لممارسة الرياضة من الساعة 6 إلى 10 الصبح، من خلال توفير مسارات خاصة للجري أو المشي في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط. صدقوني كل واحد ترى يشجع الثاني، كل واحد يوم يشوف همة الشخص الثاني كيف يركض في المول، هاي الروحة تجربة جميلة. بدال مثلا المشي على البحر إذا ما تتحملون حرارة الصيف والرطوبة، أو تمشون مثلا مشي خارجي في ممشى الكورنيش أو الحدائق، شو رايكم؟ فكرة حلوة، تمشون في المول في مكان مبرد بكيلوات مختلفة، تختارون اللي يناسبكم بالنسبة للمسارات، وتأدون الرياضة الصباحية، تحرقون سعرات حرارية، تحركون الدورة الدموية، وتبدون يومكم بنفسية فنانة. فيصل البلوشي صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك. يقول أبدأ يومي بركض وتمرين، لأن النجاح ما يجي بالكلام، يجي بالخطوة الأولى كل صباح. فيقولكم يعني، يقول لكل المستمعين يلا قوموا، يا جسمك يستاهل وحلمك يستاهل. شكرا لتواصلك يا فيصل. بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم وعن الأجواء من قلب الحدث. بعد لازم نتعرف عليها أكثر، ليش بالتحديد اليوم نتكلم تاريخ 23 يوليو، وشو علاقة الإعلام بالرياضة؟ لنا عودة من بعد دقائق.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: الخليجية 1009.
0: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.
1: يا

0: إلى كلها طاق إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي إكس بي دوت إي إي برعاية بي إتش آي مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة أي آر إن.
1: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال فقرتنا الأخيرة عبر ساعتنا الثانية وعبر دانة الأثير 1009. اليوم من بداية الصبح ونحن كلنا نتكلم عن الجري والركض سواء في الفيديو جيمز الألعاب ولا حتى في الحياة الواقعية وفي حياتكم اليومية بالرياضة اللي تمارسونها. فكان اليوم عندنا السؤال: متى آخر مرة جريتوا أو ركضتوا هرولتوا أو مشيتوا مشي سريع؟ ومشاركات مستمعينا اللي وصلتنا تؤكد بأن الحمد لله يعني في الحركة بركة ولا مستوى مستمعينا شكله طيب في موضوع الرياضة. لكن من قلب استديو الخليجية ننتقل في شير لوكيشن إلى دبي مول. شير لوكيشن. في شير لوكيشن في هذه اللحظات. صباح الخير يا اليازية.
3: صباح النور يا هلا عليك.
2: صباح النور.
3: يا توني جريت الحين يا اخذ النفس ما عليه.
2: وين موجوده وين موجوده يا اليازية اليوم؟
3: حاليا اليازية ما حددتكم اليازية من دبي مول. دبي مول يا جماعه مو بس حق الشوبينج حق المطاعم والكوفيات، انا في مبادره مجتمعيه رياضيه بحته فكلنا نعرفها دبي مولاثون، واللي ما مر عليه يسمعنا اليوم وعنده فرصة أنه أي يزور واحد من المولات اللي متواجدة فيها هاي الفعالية ويجرب الرياضة.
2: وكم كيلو إلين الحين مشيتي ومتى بديتي يا اليازية؟
3: شوفوا أنا لفيت لفتين بيونس وذي 3 كيلو للحين.
2: أوكي؟ زين ممتاز 3 كيلو.
3: أيوة قلت الحين بكلمكم وعقب بكملها.
2: جميل. نحن سمعنا أيضا بأن الإعلاميين لهم دور اليوم في أجواء دبي مولاثون.
3: صحيح، اليوم طبعا من دعوة من قمة الإعلام العربي، اليوم ما شاء الله الإعلاميين اليوم مكتسحين دبي مول وكلنا تحت الإعلام يتحرك نحو القمة. صراحة اليوم شفت زملائي الإعلاميين من كافة يعني صراحة الأماكن والجو وايد حلو والبايب حلو كلنا نركض ونبكي. ها وبشركم بعد شيء حلو، شف أول ما جيت وصلت كان أحصل مديرنا موجود، المدير العام محمود الرشيد يوجه له تحية، حصلته موجود ويانا. هو طباخ طبعا من أوائل الناس اللي يكونون موجودين متواجدين في هذه الفعاليات. خلوني أخبركم أكثر عن دبي مولاثون. هي مبادرة رياضية مجتمعية أطلقها سمو الشيخ الحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. حولوا فيها مراكز التسوق التسوق في دبي إلى مسارات داخلية مكيفة، تمشون ولا تجرون؟ ها الحين ما تقولون الصيف وما عندنا وقت ولا ما ينفع، الحين هاي المبادرة عطتكم الفرصة أنكم تون، والمكان يعني يناسب الجميع اليوم، بس مو بالإعلاميين على فكرة. الإعلاميين يبين أهلهم وأصدقائهم عوائلهم كلهم متواجدين صغار وكبار، ومو بس بعد نحن الإعلاميين، في بعد حد برع الإعلام متواجد اليوم.
2: نعم، مواطنين ومقيمين وزوار.
3: نعم، كل حد هني إن شاء الله. وما شاء الله يعني والأجواء حلوة وحماسية، يسوي لكم هني استرتشات قبل لا تجرون وموفري لكم الماي والحماس، ويعني مخلين البايكس وايد حلو. وأخبركم أنهم أصلاً بادينها من شهر 6 وبتستمر إلين 15 سبتمبر ويومياً من الساعة 6 إلين الساعة 10، والمشاركة مجانية يعني بدون رسوم، فأتون وتشاركون وتنطلقون من الساعة 6 إلين الساعة 10 وأنتوا تختارون المسافات براحتكم.
2: هل هناك نقطة معينة لازم يبدون منها إذا مثلاً على سبيل المثال وصلوا لدبي مول؟
3: أيوة، في دبي مول مقابل السكي. مقابل سكي دبي بتحصلون البداية هني.
2: أوكي.
3: حتى أصلاً هم في كل مول طبعاً هناك يعني مراكز عديدة مشاركة، منها دبي مول، مول الإمارات، دبي هيلز مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي مارينا مول، دبي فيستيفال سيتي، دبي فيستيفال بلازا، وسوق الينابيع. هاي كلها المراكز المشاركة في هذه المبادرة والفعالية المجتمعية. تدخلون المركز وهم يعني محددين لكم نقطة معينة للبداية وللنهاية. وطبعا المسافات كل واحد براحته، يعني المسافة الوحدة نحن أقطعها 1.5، فأنا قاعد ألف لفة، ألف اثنين ثلاث قد ما أقدر.
2: أطول مسافة جريتيها أو مشيتيها يا اليازي في حياتك؟
3: 13 كيلو. لا
2: ويت،
3: لا لحظة، أنا جربت سبارتن 5 كيلو و10 كيلو.
2: ما شاء
3: الله بجي لي 21.
2: إن شاء الله، الله يقويك وشكرا على هذه المعلومات الجميلة والثمينة. وترى حتى الحين إذا تبون تتوجهون عندهم وقت يتوجهون، صح؟ بما أن الأجواء مستمرة لين الساعة 10 صباحا.
3: صحيح، يعني تقدرون تبدون يومكم بخطوة صحية وفي تحت أجواء مكيفة يعني ومريحة. أنا بالنسبة لي تخيلوا أتون وهني الحلو يعطونا يلبسونا أسوارة، وهالأسوارة فيها باركود، وهالباركود تجهز لكم خصومات، يعني خصومات حق الماي حق الكوفي، وأصلا هم مجهزين لكم ماي فري
2: بس
3: حق الكوفيات والأماكن الثانية اللي موجودة تحصلون منها خصومات من خلال هذه الأسوارة.
2: حلو، جميل جميل، شكرا على هاي التفاصيل يازي. ونحن بعد نوجه تحية للمدير العام محمود الرشيد بتواجده في هذه المبادرة، واستمتعي فيما تبقى منها.
3: شكرا، شكرا لكم،
2: يومك سعيد. إذن هذه هي أجواء دبي مولاثون في واحد من المولات، مثل ما نقلت لنا الصورة زميلتنا اليازية. أكيد نتمنى لهم أجواء ممتعة اليوم، يعني تزامن مع أجواء أكيد الوصول إلى قمة الإعلام العربي اللي إن شاء الله في شهر سبتمبر، في منتصف شهر سبتمبر بنعيش هذه الأجواء. وبادرة جميلة صراحة، يعني منظمينها نادي دبي للصحافة مع أجواء مجلس دبي الرياضي، في أجواء مبردة وجميلة ورياضية وحماسية، كل واحد يحمس الثاني في أجواء ممتعة وباردة في خلونا نقول هذه الحملة والمبادرة دبي مولاثون. وتقدرون من اليوم مساير خلاص ترتبون وتستمون أعماركم وتسوون جدول جديد أنكم تزورون أقرب مول من المولات المشاركة في دبي وتستمتعون بهذه التجربة الممتعة، وتحركون الدورة الدموية فيكم بعد ماشي عذر، خلاص الجو بارد، فحلو الواحد يستمتع بمثل هذه الأجواء. بلادنا حلوة، حلوة بكل شيء فيها، بصيفها وشتاها وربيعها وخريفها، وجميلة أيضا بكل مبادرة فعلا تهتم بالإنسان وتهتم بصحة الإنسان، سواء كان من كبار السن وكبار المواطنين، الصغار، الشباب، وحتى أصحاب الهمم. فكل الشكر على هذه البادرات الجميلة اللي دائما نسمع عنها، واللي دائما تفرحنا، واللي دائما تخلينا فعلا فخورين بكل ما تقدمه إماراتنا لنا من مواطنين ومقيمين على أرض هذه الدولة الطيبة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكل.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: حاز بنك الاستثمار أول تصنيف ائتماني في تاريخه من وكالة فيتش عند مستوى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليدخل بذلك فئة الدرجة الاستثمارية بعد مسيرة تحول أعادته إلى الربحية في 2025.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز، قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة، استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل، خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
6: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست، استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027، احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقيض، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم، تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
2: مبادرة خرائف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الأخلاق والبرحي
3: والإخليزي. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة ثراء، التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مشروعاً بيئياً وصحياً لمكافحة القوارض والحشرات في قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة للحد من المخاطر الصحية والبيئية وتعزيز إجراءات الصحة العامة في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. أعلن الجيش الأمريكي اليوم استكمال أحدث جولة من الضربات الجوية على إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسراً واحداً أو محطة لتوليد الكهرباء في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر، مشيراً إلى أن الأهداف قد تشمل منشآت داخل طهران أو بالقرب منها. أكد مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن السلطات في بورت سودان رفضت الإقرار بذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للاتفاقية. وأكد المكتب أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على الحكومة السودانية. دخل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل أول اختبار عملي بعد قمة الرئيسين اللبناني جوزيف عون والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. تزامنت زيارة الرئيس الحكومة نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية يوم أمس مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، فيما حددت إيطاليا 4 أغسطس المقبل موعدا لجولة جديدة من المحادثات بين الجانبين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: مشكلتك.
1: تسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
2: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
1: الجوجلكم على الخليجية 1009. أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: Good morning وصباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا في هاي اللحظات مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة. أرحب بالجميع اللي يسمعنا، باللي انضم إلينا، باللي مشغل التطبيق المجاني والخاص بالخليجية أينما كنتم. نتمنى لكم يوم سعيد وبداية موفقة إن شاء الله. 9:56 توقيتي في استوديو الخليجية، وأعود في تواصل وياكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من خلال أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. خلوني أذكركم بأن هناك فعالية ممكن يعني أوجها، ممكن عيالكم يستمتعون بوقتهم خصوصا حينهم في فترة الصيف، ممكن كلمة ملل تسمعونها منهم يعني، فلازم دائما كذا تودونهم أماكن جديدة يغيرون جو، يستانسون على وقتهم، فتقدرون تكتشفون عالم جديد من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. تقدرون تحجزون عن طريق إكسبلوررز مينا وتعرفون على هذه التفاصيل بنفسكم. زين، الحين نأتي للي يكبرونهم عمرا، يعني خلونا نقول من 18 إلى نص العشرين، هذي بعد يحبون الأجواء الحماسية بطريقتهم الخاصة، صح ولا لا؟ فخلونا نتكلم عن أجواء ميدلي شو اللي سيقام إن شاء الله في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 31 يوليو 2026. ميدلي شو عبارة عن ليلة غنائية فيها مجموعة من النجوم الخليجيين، أجواء بطاقة عالية وبكذي خلونا نقول أجواء موسيقية شبابية بيحييها كل من شم حمدان ومحمد الشحي ودافي وآلاء الهندي ودي جي المرعب على مسرح مركز دبي التجاري العالمي. وانتو تقدرون تحجزون تذاكركم من platinumlist.net، وميدلي شو بيكون برعاية الخليجية 1009. أرد أذكركم بالتاريخ 31 يوليو وين؟ في مركز دبي التجاري العالمي. وما زلنا مع الأجواء الحماسية أكثر، وما زلنا في مركز دبي التجاري العالمي، ولكن في قاعة 8 لتاريخ 21 أغسطس. أيضا بتكون هناك ليلة غنائية فنية خليجية بتجمع كل من طلال سام وسلطان المرشد بتاريخ 21 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان بيت ذا هيت في الموسم الخامس له. والتذاكر تقدرون تشترونها من platinumlist.net، وأكيد الشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009 لهذه الليلة الشبابية الفنية الخليجية. في هذه اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم إن شاء الله في الفقرة القادمة. خلكم متواصلين ويانا ولكم المزيد من التفاصيل.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: القوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، هنا أسيرك واقف هنا قدامك، واللي تبس سويه فيه سوى وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظنت أظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولا لي منه غير مخوه بك زين من راسك يلين أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه، ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوه، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كن الثرى تحتك يصير مو.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ، مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في دبي في إمارة الشارقة بالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الإمارات العابر من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. أما عن الحركة على شارع راس الخور فتكاد تكون طبيعية بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي أيضا الحركة عليه طبيعية، كما هو الحال على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. في هذه اللحظات أتمنى السلامة للجميع. الله الله في عماركم وتوصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، والله يحفظكم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: أعود في تواصلي وياكم إلى الأجواء الحماسية. اللي يحب فرقة ميامي، اللي يشوف نفسه من جمهور فرقة ميامي، أنتوا طبعا النبض الحقيقي لهم، أنتوا اللي دائما تنجحون أو تنجحون حفلاتهم الغنائية وعروضهم الممتعة. وميامي شو هذا العرض المميز الخاص بفرقة ميامي يرجع بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة. كيف أنتوا جزء من هذا الحدث؟ لأن أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بيفاجئونكم باختياراتكم وبتكونون شركاء لصناعة هذا العرض المميز اللي هو ميامي شو. فاللي حاب يستعد لهذه الليلة الموسيقية الاستعراضية اللي ما تشبه أي ليلة أخرى، بتكون إن شاء الله مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. هذا العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتون الفرصة. وين عهود المكان؟ المكان في كوكاكولا أرينا. متى؟ 29 أغسطس 2026. فتقدرون تحجزون تذاكركم من coca-cola-arena.com أو من platinumlist.net لهذا الحدث المذهل، وتكونون جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. فإن شاء الله الشهر الجاي بعد بتكون هناك فعاليات موسيقية صيفية وتي الحفلات الموسيقية بعروضها وأشكالها المختلفة. عموما في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع إن شاء الله وبتواصل وياكم في اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو. أما في هاي اللحظات بنسمع إبداع من إبداعات سمو الشيخ حمدان بن محمد فزاع بصوت الفنان حسين الجسمي، الوردة ارتاحت، وبنرجع وبنتواصل وياكم.

دبي، جاهزين لأقوى ليلة موسيقية؟ ليلة وحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: الجو جوكم.

0: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد ند الشبامول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم، المخبز، منتجات العناية بالأطفال، الإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق واستفيدوا من مزايا برنامج تميز تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا. صحيح أننا نحن وصلنا للحظات الأخيرة، لكن يخطر في بالي موقف. هذا الموقف نبغي باكر نفتتح فيه ساعتنا الأولى ونحطك في هذه الشخصية، في قالب هذه الشخصية، ونشوف عادة كيف ممكن تتصرف. أوكي، بس نبغي منكم الصراحة، هذا هو أهم شيء. أول ما يخطر على بالك من موقف أو تصرف أو ردة فعل أو سلوك، أكيد هذا اللي نبغيكم تشاركونا فيه. باكر بنتكلم عن الموضوع، ترى الموضوع متعلق بالفلوس، ها؟ فبنتعرف على التفاصيل وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا وتفاعلكم الدائم اللي يحلي وقت أوتو بأكيد مشاركاتكم ورسائلكم النصية ومداخلاتكم الدائمة. دائما أنتوا اللي تصنعون جمال وقت أوتو بتواصلكم. اليوم من بداية وقت البرنامج ونحن دخلنا بأجواء حماسية صباحية، رجعنا لحقبة زمنية جميلة يمكن تسلينا فيها، بيبسي مان، بلاي ستيشن 1، ومن هذا الجري في اللعبة إلى الجري الحقيقي مع أجواء دبي مولاثون، وتحديدا اليوم تاريخ 23 يوليو. يشارك أكيد كل الإعلاميين بدعوة من نادي دبي للصحافة وبتنظيمهم أكيد لهذه الأجواء، تمهيدا لأجواء أكبر بوصولنا إلى القمة، قمة الإعلام العربي في شهر سبتمبر. فالفعاليات كثيرة موجودة في بلادنا، الصيف ما يوقف هاي الفعاليات ولا يمنعنا عن الاستمتاع بأوقاتنا، سواء برياضتنا، بممارساتنا، بيمعاتنا، بطلعاتنا، بزيارتنا لأهلنا ومعارفنا وربعنا، للاستمتاع وحضور الحفلات الموسيقية والأجواء خلونا نقول الغنائية الفنية الشبابية. ما في شيء يمنعنا ولا في شيء يوقفنا. الإمارات دائما جميلة بكل أجواءها، بكل مواسمها وبكل فصولها. إن شاء الله دائما تكونون مستمتعين ومغيرين جو وتترقلون بكل سلاسة ما بين إمارات الدولة، وتستمتعون بجمال بلادكم وتكتشفون أماكن جديدة وتشاركونا إياها بعد. خبرونا عن هاي الأماكن الجديدة، بما أن ما في شيء يتوقف في دبي ولا شيء يتوقف في الإمارات. كل يوم عندنا شيء جديد، كل يوم هناك خطة مستقبلية للعشر سنوات القادمة ولأكثر من ذلك. فاستمتعوا بوقتكم، وأهم شيء دائما تخلصون النية في أعمالكم، تنجزونها بأكمل وجه وتبدعون في مهامكم. وهذا واحد من الأشياء اللي اليوم ينعكس علينا بالنتائج اللي نعيشها على أرض الإمارات. الحمد لله دائما وأبدا على هاي النعم العظيمة في بلادنا. وكنت وياكم، أنا أخذتكم من هود الخلاني من خلال وقت أوتو. تقبلوا تحياتي، ذكروا باكر موضوعنا عن الفلوس، ها؟ بنحطكم في موقف وبننتظر منكم مشاركاتكم وتصرفاتكم. لنا عودة إن شاء الله غدا يوم الجمعة في افتتاحية جديدة صباحية. شكرا لكل اللي شاركونا، شكرا لفيصل البلوشي، محمد شافي النعيمي، أم راشد، آمنة البلوشي، سعود المنصوري، عبير المهيري، ميث الحوسني، عواطف الحمادي، الريم بطي، زينب الحوسني، وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. قلت لك للجميع ومع ألف ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: اكتشف عالما جديدا من المرح والتعلم مع اكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر اكسبلوررز مينا.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقيض، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم، تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
2: مبادرة خرائف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الأخلاق والبرحي
3: والإخليزي. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة الثراء، التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى الثورة 23 من يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مشروعا بيئيا وصحيا لمكافحة القوارض والحشرات في قطاع غزة في إطار جهودها المتواصلة للحد من المخاطر الصحية والبيئية وتعزيز إجراءات الصحة العامة في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لأحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. أعلن الجيش الأمريكي اليوم استكمال أحدث جولة من الضربات الجوية على إيران، وذلك لليلة 12 على التوالي. أقر مجلس النواب الأمريكي يوم أمس بفارق ضئيل مشروع قانون يمهد الطريق لزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، ويجيز مشروع القانون حزمة تمويل عسكرية قياسية بقيمة 1.15 تريليون دولار في عام 2027، وفي السنة المالية الحالية 2026 تم تخصيص نحو 900 مليار دولار للدفاع. استضافت العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم اجتماعا بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وقال روبيو للصحفيين في مانيلا يوم أمس إنه يعتزم بحث الصراع في أوكرانيا مع لافروف، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على لعب دور في إنهاء الصراع إذا سنحت الفرصة لذلك. يكافح رجال الإطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات التهم أكثر من 32 ألف هكتار في واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ البلاد، واندلع الحريق في منطقة ريفية بإقليم جوادالاخارا، وتم إخلاء نحو 34 قرية في المنطقة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو وفيات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1009.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامع

0: الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، لهلهة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق تناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبداً ما توقعت.

0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعه والينابيع. اهل الحروب تجر لجلك حداهم، واهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والاتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيونا المقاليع. فرع وعلم هالبنات اشبلاهم، احبابك الموتى يا سيد المفاريع. في ارضهم جنه نجم في سماهم، اذاعه اهل الحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، واذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقيض، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم، تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
2: مبادرة خرايف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، منها والبرحي
3: والخليزي. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة ثراء، التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة مشروعا بيئيا وصحيا لمكافحة القوارض والحشرات في قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة للحد من المخاطر الصحية والبيئية وتعزيز إجراءات الصحة العامة في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من تفشي واسع وسريع لمرض جدري الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، مع تركز الإصابات في محافظة خان يونس جنوبي القطاع. وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. سجلت طوكيو يوم أمس أعلى عدد من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة في يوم واحد منذ عام 2010، مع حالة وفاة واحدة وأربعة أشخاص في حالة حرجة، وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ اليوم في ظل موجة حر شديدة تجتاح اليابان. يكافح رجال الإطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات التهم أكثر من 32 ألف هكتار في واحدة من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ البلاد، واندلع الحريق في منطقة ريفية بإقليم غوادالاخارا، وتم إخلاء نحو 34 قرية في المنطقة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو وفيات. تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض إيبولا في أفريقيا 1000 حالة، بعدما ارتفع إجمالي الوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى 1000 حالة وفاة. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلن بنك الاستثمار IMB أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منحت البنك تصنيف المصدر طويل الأجل IDR عند مستوى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما منحته تصنيف دعم حكومي GSR عند مستوى BB+، وبهذا يستحوذ البنك على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لتصنيف المصدر طويل الأجل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1009.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الشعار على الخليجية. على الخليجية.
1: الشعار.
0: الشعار.
1: على الخليجية.
2: شبيه الماء يا أعجوبة زمانك في الحلا والذوق، يا أكثر شخص أنا أحبه وموت إن غابت أخباره. أبسأل كيف في شخصك وفي وصفك جمعت فروق، شبهت الماء في كل حاجة وزينك منطفت ناره، وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره. في بعدك تحضن غيابك بنات أفكاري، ومن الشوق أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
3: أصير أول بشر لا من توله يحضن أفكاره.
2: هواك هواك الواقع الأجمل وحلم ما بمنها فوق، وعينك معجزة هالقرن وحسنك صعب تكراره، يا صوتك لا تقهويته مزاج الدنيا حولي روق، ويا حب لو أعيش 2000 مرة برجع اختاره. تدلل يا سمي الغنج ويا اسمه صفة ومنطوق، يا لبالينك وزينك يا وجه آخر أخباره. شبهت الماء في كوكبنا ولكن لو تناظر فوق، فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة. فلالك في الفضاء أشباه إلا أجمل قمارة.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
5: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: وكن واقعي من أشعار فزاع.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرة الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني أكبر من الأرض بكملها. ما كان متوقع من الألف عشريني إني بوقف برجلي في محافلها. علم أحبائي وعلم معاديني، وقت وأهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، إن كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي إلى ضاقت يواسيني، اللي إلى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقيض، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم، تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
2: مبادرة خرايف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الأخلاق والبرحي
3: والخليزي. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة ثراء، التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية اجتماعه الثالث في موسكو تحت عنوان استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود، وذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بأبو ظبي في 15 من أبريل 2025 اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من تفشي واسع وسريع لمرض جدري الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، مع تركز الإصابات في محافظة خان يونس جنوبي القطاع. وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن السفينة إنسيليا التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا اليوم من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. سجلت طوكيو يوم أمس أعلى عدد من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة في يوم واحد منذ عام 2010، مع حالة وفاة واحدة وأربعة أشخاص في حالة حرجة وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ اليوم في ظل موجة حر شديدة تجتاح اليابان. ختاما، قال مجموعة من علماء المناخ اليوم إن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا، لافتين إلى أن الصيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجات حرارة شديدة الارتفاع. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي ذعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحير للغروب. إنسالة الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

دبي، جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: إيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: في ضيافة الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: اجلس واسمع جلسة

0: الشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق. من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر، القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقيض، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم، تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
2: مبادرة خرائف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الأخلاق والبرحي
3: والخليزي. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة ثراء، التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية اجتماعه الثالث في موسكو تحت عنوان استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود، وذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025 اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. وقعت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا اليوم من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. سجلت طوكيو يوم أمس أعلى عدد من حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحرارة في يوم واحد منذ عام 2010، مع حالة وفاة واحدة وأربعة أشخاص في حالة حرجة، وفق ما أعلنت خدمات الطوارئ اليوم في ظل موجة حر شديدة تجتاح اليابان. يكافح رجال الأطفاء في وسط إسبانيا حريق غابات التهم أكثر من 32 ألف هكتار في واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخ البلاد، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو وفيات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعونك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليال المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمه اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة ثياب يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثرة المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا باقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانصير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لا خلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنات غلطة بحقهم يفضحونك.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع باجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الاولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول .com.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحاً، بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: عروضها مسقاي وعلى أغصانها الخضراء،

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: الجوجلكم على الخليجية 1009.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكله بين الاثنين.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: الاغاني الخليجيه على دانة الاثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقيض ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
2: مبادرة خرايف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية ومنها الأخلاق والبرحي
3: والخليزي. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة ثراء التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية اجتماعه الثالث في موسكو تحت عنوان استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود، وذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 من أبريل 2025 اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وأكدت أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدا سلامة جميع أفراد الطاقم. وقعت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا اليوم الخميس من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009 ويبارك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء لتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل. مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة، تقولي أسماءكم من خلال مسجداتكم سواء عبر 4000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات، وأيضا من خلال لقاءنا اللي يجمعنا بمستمعينا في هذا اليوم. أتمنى إن شاء الله كل أيامكم سعادة. نحن مقبلين على إجازة نهاية الأسبوع، وإن شاء الله تكون خاتمتها مسك، وكذلك أيضا بناء نجاحات جديدة في حياتكم أجمعين، أسريا حياتيا اجتماعيا وكذلك عمليا. نبدأ لقاءنا اليوم مع مسجدات مستمعينا، ومساء الخير يا عبير. مساك الله بالخير والنور والسرور. أولا تقول في حكمة اليوم: لم يكن كل ما زرعناه قابلا للحصاد، بل كان بعضه دروسا تعلمناها. حكمة جميلة. إذن لم يكن كل ما زرعناه قابلا للحصاد، بل كان بعضه دروسا تعلمناها. شكرا لتي عبير، وأيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم وعلى الخليجية على 1009. انتقل لأول موضوعاتنا في هذا اليوم.
1: بيتي ساعتي
0: حلم. أمس في نهاية لقائنا كنا نتكلم عن الأشياء العملية في حياتنا وكيفية تأثيرها، وكيف يمكن الإنسان أن يكون هو شخص يعني ربما يساعد الآخرين على بناء أحلامهم، بناء حياتهم. لكن اليوم سأتحدث عنك أنت وسأتحدث عنك أنت. يا ترى شو حلمك؟ يا ترى شو الحلم اللي تجد أو تجدين بأنه هو الحلم الأكبر في حياتنا؟ نحن أحيانا عندنا مجموعة أشياء، هذه الأشياء نعتبر بأنها هي أحلامنا، ونعتبر أنها وهي قريبة من أهدافنا. يعني أنت عندما تحلم بشيء أنت تهدف إلى أن تحصل عليه، ولذلك تجد بأن هناك مجموعة كبيرة جدا من الأحلام. يمكن في أحد الأيام قرأت دراسة، أذكر حتى على مستمعينا، بأن بعض هذه الأحلام أو بعض هذه الأهداف يمكن أن تكون بسيطة جدا، يوميات صغيرة جدا، أبسط ما تخيل، ولكن هي في النهاية هدف أنت تريد أن تحقق هذا الهدف، ولذلك هي مجموعة كبيرة. لكن أنا لا أسأل عنها جميعا، ولا أسأل عن 2 منهم ولا 3 منهم، أسأل عن 1 فقط، وأرجو أن تكون الإجابة بس حلم واحد فقط. تقول هذا الحلم هو حلم حياتي. ما اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000، وهو ليس اختبار لمستمعينا، هو أنت تختبر نفسك. يعني في هذه اللحظة أنت تختبر نفسك وتقول يعني الشيء اللي طرع على بالك. وأنا أذكر هذا السؤال، على فكرة هذا هو الحلم المخبأ الذي ربما أنت لا تنظر بأنه هو أكبر أحلامك، ولكن الإجابة الصادقة في داخل نفسك ربما التي لم تنطقها ولم تكتبها بعد على السمس على 4000 واتصالات، وأيضا عبر تطبيق الخليجية، هو الحلم الذي أنت تختبر نفسك الآن وتقول فعلا لم أتخيل أن هذا أول شيء يطرأ على بالي هذا الأمر، فبالتالي هو سيكون حلمك الأكبر. موسم القيض بكل ما يحمل من خيرات. يا مرحبا.

0: نسمع هذا الطقس ونعود.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامه 34 38 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 35 43 وأخيرا الرياض 32 44.
1: هو الخليج على الخليجية. بيتي سعادتي.
0: طيب أعود إلى مسيداتكم ومن خلال تواصلكم مع عبر الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009. ما هو حلم حياتك؟ هذا هو موضوعنا الحالي. أكبر أحلامك سواء كان مادي، معنوي، أسري، عملي، هناك حلم أنت تسميه هذا هو الحلم الأكبر، هذا هو الحلم الأساس في حياتك. نهاية رقمك أو رقمة 88 أكمل دراستي الجامعية، وإن شاء الله بس الدراسة الجامعية والدراسات العليا حتى لدرجة الأستاذية والبروفيسور. أيضا نهاية رقم أتمنى تكتبوا لي أسماءكم. نهاية رقمك 25 يقول أستو مليونير. إن شاء الله اسمعني، إن شاء الله بتستو مليونير. الفقرة القادمة أنا أقول لك كيف تستو مليونير. طيب أشوف المزيد من مسيداتكم، أعود إلى بقية المسيدات بعد قليل وأشوف يا ترى ما هو الحلم الأكبر في حياتك. لا شك بأن هناك الكثير من الأحلام الكبيرة في حياة مستمعينا، وأنا أبحث عن حلم واحد فقط تقول هذا هو الحلم الأكبر، هذا هو الحلم الذي يجعل الإنسان إذا تحقق يرى الحياة بصورة جميلة، صورة رائعة وصورة مميزة. هذه الصورة لا يعرفها أحد سواك أنت، فقط اللي تعرف ما هو الحلم الأكبر في حياتك، وأنت الذي تقول هذا هو حلمي. إن شاء الله نقول آمين، إن شاء الله أن يتحقق مع كل مسج من المسجدات. مع اسمعكم على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تسيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
7: إذن موضوعنا اليوم الحلم الأكبر وأكبر أمنياتك التي تقول هذه هي أمنياتي الأكبر وهذا هو أهم حلم من أحلامي، مع اسمائكم على 4000.

استخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات واربح عملات جوتشات في كل مرة عروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: بيتي سعادتي.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. وخولة شهران حياتي الله أختي خولة تقول إن الله سبحانه وتعالى يرزقك ببيت الأحلام، اللهم أمين يا خولة. أيضا منى مساء الخير والنور والسرور، والحلم الأكبر هو الدراسات العليا إن شاء الله يا منى. أيضا كذلك نهاية رقمك 11، حلمي هو الاستقرار بكل جوانبه. طيب كيف يمكن أن نحققها جميع هذه الأحلام اللي وصلتنا من مستمعينا وتصبح واقع في حياتنا وتصبح جزء من الواقع؟ لأنه أحيانا كثير من الأحلام في حياتنا نحن نؤجلها، ولكن نحن لا نؤجل الأحلام، نحن أحيانا نؤجل الفرص، بأن لديك فرصة ربما هذه الفرصة بين يديك اليوم أتت ولكنها ربما لا تأتي مرة أخرى. فبالتالي عندما يكون هذا الحلم يعني هناك ولو بسيط أمل بأن يتحقق ويصبح واقع في حياتك، فلا تؤجله للحظة، وإنما قل سأبدأ طالما أنني أحلم بهذا الشيء. الأحلام تتحقق من خلال مزيد من الوضوح، التخطيط، الإصرار، أن تحدد هدفك بدقة وأن تكتب هذا الهدف، أن تقسمه إلى خطوات يومية صغيرة، أن تثابر في العمل، أن تجد تخلص وتتخلص أيضا في نفس الوقت من الأفكار السلبية، وبالتالي حتى يصبح واقع في حياتك. حتى تحول أحلامك إلى واقع ملموس هناك مجموعة خطوات. هذه الخطوات أسماها العلماء اسم، سموها الخطوات الفعالة، بأنها فعالة وليست مجرد أحلام. أنت الحلم ربما تتخيل حلمك، ولكن متى يكون فعال وواقع؟ عندما تحوله إلى خطوات فعالة. أول نقطة هي الوضوح والدقة، أن تكتب حلمك بتفاصيله لتدرك تماما ما الذي تسعى إليه. وشو الفائدة عندما تقوم بكتابة حلمك على ورقة أو حتى من خلال حتى لو كان طباعة أيا يكن، ولكن أن تراه بعينيك فعلا، يعني هنا ستعرف هل هذا الحلم يستحق كل هذا المجهود الذي أنا أسعى إليه، وما هي تفاصيل هذا الحلم. أن يكون هناك وضوح ودقة. النقطة الثانية أن تجزئه إلى خطوات صغيرة، أن تقسم هدفك الكبير إلى مراحل، لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يتحقق في لحظة مرة واحدة، وإنما يتحقق بخطوات صغيرة. أن تقسم الهدف الكبير إلى مراحل، هذه المراحل تكون قابلة للتنفيذ، تتجنب من خلالها الشعور بالإرهاق، لأنه ربما إذا أردت أن تحقق كل شيء بوقت واحد ربما تصاب بالإرهاق، ولكن عندما يكون على مراحل أنت هنا تحقق الحلم الذي تتمنى

طريقة مريحة للحلم ولنفسك. الخطة الزمنية هي النقطة الثالثة. الخطة الزمنية هو أن تضع مواعيد نهائية target time، أنا تي أسميها ما أعرف إذا كان الاسم صح ولا الإنجليزي الخاص فيني. طيب، أن يكون لديك مواعيد نهائية، كل خطوة صغيرة تلتزم بها، تقول هذه المرحلة لها يوم أو يومين أو ثلاثة أيا يكن وتتحقق، وبعد ذلك أنتقل إلى ما بعدها. التطوير المستمر مهم، لأنه أحيانا أنت تحلم بشيء معين والحياة تتطور والعلم يتطور، فبالتالي تواكب من خلال التطوير المستمر لأحلامك أن تكتسب مهارات معارف حتى تدعم مسار الحلم. المرونة والمثابرة هي التي تكون كدرس يتعلمه الإنسان، أن الإنسان يثابر مهما كانت هناك من صعوبات، لأن كل شيء متوقع فيه صعوبات، وكل شيء متوقع فيه عراقيل، وكل شيء فيه نسبة مخاطر. ولكن المثابرة والمرونة تعني أنه لن أقف عند حائل أو حاجز معين بقدر ما أنني سأسعى إلى تحقيق حلمي. عندما تبنى الأحلام الكبيرة تبنى من خلال تحويلها إلى واقع ملموس، لا تبنى فقط بتخيلها وتمنيها، لأن ما كل ما يتمنى المرء يدركه إلا بالعمل والوضوح والقدرة على أن يكون لديك خطوات فعالة عملية واقعية، لأن الواقع هو الذي فعلا يجعل الإنسان قادر على أن يبني الأحلام. الوضوح، التخطيط، الاستمرارية، التقييم، التطوير، التطوير الذاتي، القدرة على أن تقول لدي حلم وأسعى إلى تحقيقه، وتقول في نفسك بقناعة ويقين بإذن الله يتحقق.

وإن شاء الله تتحقق أحلامكم وتصبح هذه الأحلام واقع في حياتكم. وعندما تصبح واقعا في حياتكم إن شاء الله تملأ دائما وأبدا، قولوا آمين، السعادة قلوبكم.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: الخليجية 1009.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع Explorers في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

وفي إيفنت اليوم المفتوح للتوظيف في دبي هولدينج، وسيكون هذا اليوم يوم الأربعاء 29 يوليو، ومن الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في سينما روكسي سيتي ووك. الراغبين بالتقديم وأيضا كذلك التواجد من خلال هذا اليوم والفئات المستهدفة هم حاملة شهادة الثانوية العامة، حاملة درجة البكالوريوس، الكفاءات الإماراتية من ذوي الخبرة، الراغبين في بناء مسيرة مهنية في قطاع التوفير. وطبعا تتوفر في هذا اليوم المفتوح مجموعة من الوظائف المختلفة، ومنها الوظائف في عمليات الضيوف، علاقات الضيوف، عمليات المتنزهات، البيع بالتجزئة والمنتجات، الألعاب والوجهات الترفيهية، الاستقبال، الصحة والسلامة، إدارة المرافق، الصيانة والمرافق، والوظائف الداعمة بما في ذلك التسويق ورأس المال البشري. هناك الكثير من الفرص الوظيفية المختلفة ومن خلال دبي هولدينج. طبعا معظم الوظائف ذات طبيعة تشغيلية وميدانية، وبالتالي يكون إن شاء الله لديكم الفرصة لتنضموا إلينا في دبي هولدينج ومن خلال مجموعة من الأصول، ومنها دبي باركس أند ريزورتس، روكسي سينما، أريبيان راديو نتورك، وذا جرين بلانت، وعين دبي. ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح. لا تنسى الموعد في الأربعاء 29 يوليو من 10 صباحا وحتى 4 مساء في سينما روكسي وفي السيتي ووك.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: دبي. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقيض، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم، تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
2: مبادرة خرائف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الإخلاص والبرحي
3: والإخليزي. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة ثراء، التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة. القرقاوي: رؤية محمد بن راشد تعكس نهجا حكوميا يقوم على التطوير المستمر. الأردن يعلن التعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية خلال 24 ساعة الماضية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، وإلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة. في سياق متصل، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعكس نهجا حكوميا يقوم على التطوير المستمر واستباق المتغيرات العالمية وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها. وأضاف معاليه بمناسبة اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة أن المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي تمثل خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة التي تشكلها معايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية ومرونتها وكفاءتها وإثراءها بأفضل التقنيات والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والاستراتيجيات المستقبلية بما يعكس النمو المتواصل للاقتصاد الوطني وتنوعه ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة. أعلنت بلدية دبي عن نقلة نوعية في تطوير آليات منظومة فحص سلامة وجودة المياه المنزلية من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للكشف المبكر والتدقيق عن التلوث البكتيري في خطوة سباقة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في الفحوص المخبرية والمعايير. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN فريد العمادي مدير قسم مختبرات التحليل الميكروبيولوجي في بلدية دبي.
5: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة، ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة خلال وقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية مما يرفع كفاءة الفحوصات المخبرية ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا على معايير الجودة العالمية. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير خدماتها المخبرية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات بما يعزز منظومة الرقابة الاستباقية على جودة المياه المنزلية، ويرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة وحماية صحة السكان.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الآن ننتقل بكم إلى الأردن، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس اعتراض الطائرات المسيرة الست وإسقاطها، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن السفينة أنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها. وأكد المصدر وفقا لوكالة الأنباء السعودية سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وأوضح أن استهداف السفينة يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. وقعت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: 1009
9: كانت الأثير.
6: بيتي ساعتي.
10: بيتي ساعتي. وإلى موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم في هذا المساء، وكذلك أيضا من خلال مسجداتكم اللي تصلنا عبر 4000 واتصالات، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجداتكم اللي تصلنا عبر 4000. أذكركم بحفل ميامي شو في كوكاكولا أرينا والذي ننتظره في كل عام، وفي هذا العام سيكون الحفل مختلف في 29 من شهر أغسطس، في 29 من الشهر المقبل، وستكون ليلة رائعة مليئة بالمفاجآت الكثيرة إن شاء الله سأحدثكم عنها خلال هذه الساعة وعن تفاصيلها، ولكن الحصول على التذاكر من خلال كذلك أيضا من خلال بلاتينيوم ليست أو زيارة الموقع kuka_kola_arena.com. وهذا الحفل سيكون الراعي الإعلامي لحفل فرقة ميامي في كوكاكولا أرينا الخليجية 1009.

كل منا يرى بأن هناك الكثير من الصفات المهمة في كل إنسان يقابله في حياته، ولذلك تجد بأن هناك صفات تغلب على أخرى. بالنسبة لي، بالنسبة لك أنت، ربما صفات أخرى تغلب على أخرى. سؤالي هو، ما هي أجمل صفة تحب أن تراها في الناس؟ ما هي أجمل صفة تحب أن تراها في الناس؟ ومع اسمعكم على 4000 دوت صلاة، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات، إذن ما هي الصفة الأجمل التي تقول هذه الصفة هي أجمل صفة وأكثر صفة أحب أني أنا أشاهدها وأشوفها في كل من أتعامل معهم؟ مع اسمعكم على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية.

0: يا مساء الخير وسعادة لكل المستمعين المتواصلين. خلود حياة الله يا خلود، تقول التواضع والأمانة والاحترام أجمل ما تم اختياره من صفات. شكرا يا خلود. إذن التواضع الأمانة والاحترام هي أجمل الصفات. مشكورة يا خلود. أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسداتهم عن طريق السمس على 4000 دو واتصالات. سؤال من أحد مستمعينا نهاية رقمك 63 يقول هل صفة واحدة وعدد؟ لا، ممكن حتى صفة واحدة، ممكن حتى عدة صفات. يعني أنت تشوف بأن هذه الصفات هي أجمل صفة يمكن أن تجدها في أي إنسان. يعني تقول هي الصفة الأولى بالنسبة لي. يمكن أحيانا يتمنى الإنسان أن يتعامل مع الناس يحملون صفات معينة، وطبعا لكن لا يمكن أن تكتمل كل الصفات في إنسان واحد. يعني هي ليست مسألة مستحيلة ولكن نادرة أحيانا ممكن تكون. بس في صفة أنت تشوف أن هذه الصفة هي أهم صفة بالنسبة لك. يعني يمكن الصفات الأخرى تقول ممكن أن الإنسان يرسخها مع العشرة، ولكن في صفة لا تتنازل عنها مبدئيا. يعني تقول هي المبدأ بالنسبة لي وهي الأساس، لا أتنازل عنها، وأعلم بأنه لا يمكن الإنسان أن يكتسبها، وإنما هي تكون شيء يولد في الإنسان مع الإنسان من خلال الحياة التي عاشها. أكيد أنه يكتسب هذه الصفة، ولكن لا يمكن أن يتعلمها بقدر ما أن نقول بأنه يكتسبها من تجاربه. مع اسماءكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات، صفة تجد بأنها هي الصفة الأهم في أي إنسان أنت تتعامل وياه. مع اسماءكم على 4000.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 38، الدوحة 34 45. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اللي انته اللي عليه كشرة ومنك ارتاح، شوف كيف تتناقض أقوالي وجاذبها أقرب وتبعد، وقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني وقربها. تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها. شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها. والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلد ولا يقدر يغالبها. العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها. وانت تظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجاء في وصل وطر راح. وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولا لها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها. واليوم يوم ابتدى رسم الرجا يمتاح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها. ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان ل10 سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر، وخدمة مساعدة على الطريق ل5 سنوات، وعقد صيانة ل3 سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.
5: يا طر جيبي عين احتار بهدومه، حضرت
4: ليلة كلها طرب، إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheatdxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
6: لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعين. ما هي أجمل صفة تجد بأنها واحدة من أجمل الصفات اللي يمكن أن تجدها في أي إنسان؟ ما أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009. إذن الصفة الأجمل التي تشوف أنها أجمل صفة يمكن أن تجدها في أي إنسان.

0: بيتي ساعتي.
1: طيب أعود إلى مسداتكم من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. زميلنا نواف مساء الخير يقول الشخص الكوميدي. شكرا لك يا نواف وإن شاء الله دائما كل أيامك ابتسامات. أيضا كذلك عبير تقول أهم صفة صفة الصدق. شكرا لك عبير. أمل وعليكم السلام والرحمة تقول مساء الخير. وأجمل صفات الإنسان دائما يسلم يكون يرد دائما بالأجمل والأحسن إن أمكن والنية الجميلة. وكذلك أيضا في كل عمل يكون هناك خير ونوايا أجمل وأفضل وأحسن. هنا تكون الحياة أجمل. تقول الكفة الندية هي أكثر الأشياء التي يمكن أن تشعر فيها بالإنسان الطيب الذي تجد بأن كف هذا الإنسان ندية تترجم حنية القلب وتترجم الحنان

0: تفوت الأحسن على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الكثير من الإشارات الأخرى. الإنسان الطيب هو شخص دائما يغلب على قلب الخير. الإنسان الطيب هو الإنسان الذي يغلب على قلبه الخير ويتعامل مع الآخرين بتعاطف وبصدق دون انتظار مقابل. يتميز دائما بأنه إنسان نقي، وأنه إنسان متسامح، وأنه إنسان يدعم من حوله في وقت الشدائد، ورغم ربما كل الظروف يبقى كما هو، لا يتغير. لأن يعني الإنسان الطيب هو لديه أكيد صيغة مهمة في شخصية هذا الإنسان، بأن الطيبة قناعة وليست ربما شيء يكتسبه أو يتعلمه من الناس أو حتى من الحياة. طيب، ما هي الأشياء المميزة للإنسان طيب؟ كيف تميز أن هذا الإنسان فعلا إنسان طيب؟ أولا أنه يتعاطف، التعاطف العالي. البعض يمكن يسميها مبالغة، البعض يقول لك أن أنت تهول الأمور، البعض يقول لك أن أنت يمكن شفت الأمر أكبر مما نتخيل، ولكن هو هذا التعاطف بالنسبة لديه، هو إنسان التعاطف بالنسبة إليه تعاطف عالي جدا، وبالتالي يشعر بمشاعر الآخرين، يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم، ويكون يشعر بأدق التفاصيل. يعني لا يتحدث بالعموميات والعناوين، هو يتحدث بأدق التفاصيل، كيف يمكن لي أن أكون متعاطف بشكل عالي مع الآخر. نقاء النوايا، لا يحمل في قلبه دائما إلا النوايا الطيبة، يعني دائما لديه نية طيبة في كل شيء، في كل عمل، في كل خطوة. صبور، لأنه يتقبل الأمور بهدوء ولا يتخذ قرارات متهورة أحيانا. وبالتالي وهذه النقطة أنا سأقف عندها، ليش؟ لأن أحيانا البعض من البشر حتى عندما تقرأ يقولك أن الإنسان الطيب أحيانا يمكن يخرج عن الشعور الخاص به أو عن الشعور العام، لأنه يتحدث بعفوية تامة، وبالتالي لا يركز فيما يقول بقدر ما يركز فيما يشعر. الصدق والنزاهة هي أيضا صفة أخرى مهمة. الإنسان الطيب دائما صادق، يعني لا يمكن إلا أن تجده صادق، لأنه ربما لا يحتمل أن ينطق بلسانه بكذب، أو أن يعني ربما يكون لديه موقف فيه شيء من الكذب. نزيه، لأنه يفي بوعوده ويصون الأمانة ويصون العشرة، ويعرف جيدا بأن الصدق والنزاهة هي أساس في تعاملات البشر فيما بينهم، أو يعني في تعاملاتهم اليومية. الإنسان الطيب هو لديه روح صافية. الروح الصافية هي التي تتعامل دائما بقدر كبير من الخير مع الآخرين، يحمل في قلبه دائما المودة والمحبة، وهي بصمة جميلة لا تنسى ومصدر للطمأنينة لمن حوله. من أجمل ما قيل في صفات الإنسان الطيب الودود هو جمال الأثر، أن الكلمة الطيبة بذور، الكلمة الطيبة هي بذرة يمكن أن تحصدها. وأحيانا البعض يعني ربما لضغوط كثيرة في الحياة يؤثر الصمت، يقولك أنا أؤثر الصمت على أن أنطق بشيء أو أدخل في نقاش في شيء معين، ولكن يؤثر الصمت لأن هناك شيء أثر سلبا في نفسي ولم أتخيل أن أسمعه. وبالتالي دائما الكلمات الطيبة مثل ما ذكرنا بذور، نحن نضعها ونزرعها، يوما من الأيام لابد لهذه البذور أن تثمر، وبالتالي أنت لك أن تختار، هل تثمر شيء كما يحب الناس وتحب وتتمنى، أو تثمر شيء آخر. دائما القلوب الطيبة تستند على أوراق لا تذبل أبدا، لأنه من يزرع خير لابد أن يحصد خير. وأن الإنسان دائما الإنسان الطيب يحمل في قلبه محبة ومودة، وعلى وجهه ابتسامة لا تغيب. شخص طيب القلب تجده دائما مبتسما صادقا، يعكس الخير الذي في داخله من خلال تعاملاته مع الآخرين باحترام، فهم صح أو فهم خطأ ليس للأمر أهمية كبيرة، بقدر ما يكون لديه قناعة كبيرة بأنه دائما محب للخير، ويحاول أن يزرعه في كل مكان يكون فيه، ويحاول أن يكون مؤثرا تأثيرا إيجابيا. إن استطاع أن يبنيه في مكانه فعل، وإن لم يستطع فيبحث عن البيئة التي يمكن أن يزرع فيها خير، ويمكن أن يكون قادر من خلالها مؤثر على خير، والنتائج تكون إنسان طيب القلب. والطيبة دائما عمر الطيبة طويل، لأنها تبقى ليس في نفسك، وإنما من تأثيرك في الآخرين تؤثر فيهم وتستمر إلى أبعد مدى.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعين.
0: إيفنتس
3: إيفنتس
4: والرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هذه المرة أنتم الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، والذي ننتظره في كل عام والذي عشنا معه أجمل ذكرياتنا يعود إليكم بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام. نحتفل بنبض ميامي الحقيقي، أنتم الجمهور وأنتم الذين رافقتمونا دائما في هذه الرحلة الممتعة مع ميامي بالغناء والتصفيق والفرح، فكنتم السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي تهدي إليكم مجموعة كبيرة من الأغنيات خلال هذا العرض، أنتم من سيختار الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح. سنفاجئكم بعرض مميز لميامي في هذا العام، واستعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى. ليلة مليئة بالمفاجآت، اللحظات التي لن تتكرر، صناعة الذكريات، توزيع موسيقي جديد، مسرح مبتكر، وتجربة فعالية تشعركم كأنكم في قلب الحدث. هذا العرض مبني على الجمهور، جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتوا فرصة الحضور واحجزوا تذاكركم الآن. وبإمكانكم طبعا مشاركتنا في هذا الحدث المذهل من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني ومن خلال kuka_kola_arena.com أو من خلال بلاتينيوم ليست لحجز تذاكركم. سيقام العرض في 29 من أغسطس و في كوكاكولا أرينا، فكونوا دائما هناك ومن خلال هذا العرض المميز لميامي. هذا الحفل يرعاه إعلاميا الخليجية 1009.

0: Events.
1: وفي إيفنت اليوم المفتوح للتوظيف في دبي هولدينج، وسيكون هذا اليوم يوم الأربعاء 29 يوليو، ومن الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في سينما روكسي سيتي ووك. الراغبين بالتقديم وأيضا كذلك التواجد من خلال هذا اليوم، والفئات المستهدفة هم حاملة شهادة الثانوية العامة، حاملة درجة البكالوريوس، الكفاءات الإماراتية من ذوي الخبرة، الراغبين في بناء مسيرة مهنية في قطاع التوفير. وطبعا تتوفر في هذا اليوم المفتوح مجموعة من الوظائف المختلفة، ومنها الوظائف في عمليات الضيوف، علاقات الضيوف، عمليات المتنزهات، البيع بالتجزئة والمنتجات، الألعاب والوجهات الترفيهية، الاستقبال، الصحة والسلامة، إدارة المرافق، الصيانة والمرافق، والوظائف الداعمة بما في ذلك التسويق ورأس المال البشري. هناك الكثير من الفرص الوظيفية المختلفة ومن خلال دبي هولدينج. طبعا معظم الوظائف ذات طبيعة تشغيلية وميدانية، وبالتالي يكون إن شاء الله لديكم الفرصة لتنضموا إلينا في دبي هولدينج، ومن خلال مجموعة من الأصول ومنها دبي باركس أند ريزورتس، روكسي سينما، أريبيان راديو نتورك، وذا جرين بلانت، وعين دبي. ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح. لا تنسى الموعد في الأربعاء 29 يوليو من 10 صباحا وحتى 4 مساء في سينما روكسي وفي السيتي ووك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها. تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية غانا الصديقة مؤخرا، والتي تسببت في خسائر بشرية وأضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية وأثرت على حياة آلاف الأسر. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بمناسبة اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة. أكد معاليه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعكس نهجا حكوميا يقوم على التطوير المستمر واستباق المتغيرات العالمية وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ وستة طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وأكدت أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أربع للساعة على دانة الأثير.
3: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: شورت كات على الخليجية.
4: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، ومن هذه اللحظات ينطلق ياكم مشوارنا في شورت كات، وإن شاء الله بنستمر في التواصل لمدة ساعتين. اليوم برنامجنا غني بالفقرات وكذلك المواضيع اللي بنتكلم عنها خلال برنامجنا، ولكن في البداية حبينا نخبر كل مستمعينا وتحديدا الباحثين عن الأفضل في مجال العمل وكذلك تطوير المهارات المهنية. قطاع الترفيه في دبي القابضة يمنحكم الفرصة للانضمام إلى أحد الأذرع الترفيهية الخاصة بالقطاع، ومنها دبي باركس اند ريزورتس، روكسي سينماز، ذا جرين بلانت، عين دبي، وشبكة الإذاعة العربية اللي تضم 9 إذاعات ناطقة ب9 خلنا نقول أو مجموعة من اللغات المختلفة، من ضمنها إذاعة الخليجية 1009. بيكون هناك يوم مفتوح للتوظيف يوم 4 تاريخ 29 من هذا الشهر من 10 صباحا وحتى 4 عصرا في روكسي سينما سيتي ووك. فإذا كنتم من حملة شهادة الثانوية العامة، حملة درجة البكالوريوس أو الكفاءات الإماراتية من ذوي الخبرة الراغبين في بناء مسيرة مهنية في قطاع الترفيه، هذه فرصتكم للانضمام إلى أكيد مجموعتنا في شبكة الإذاعة العربية أو كذلك القطاعات الأخرى وكذلك الأذرع الأخرى التابعة لقطاع الترفيه في دبي القابضة. عندنا مجموعة من الوظائف المتاحة، من ضمنها عمليات الضيوف، علاقات الضيوف، عندنا الألعاب والوجهات الترفيهية، الاستقبال، إدارة المرافق، الصيانة والمرافق، وغيرها العديد من الفرص الوظيفية اللي يقدمها قطاع الترفيه في دبي القابضة، ونتمنى التوفيق للجميع. اليوم مع بداية وانطلاقة البرنامج بنتكلم عن صفة ما حد يحبها دون استثناء، يعني في بعض الصفات ممكن الواحد يتقبلها، الواحد يمشيها، ولكن هذه الصفة تحديدا أتوقع أنه أنا متأكد أنه ولا حد فينا يحب هذه الصفة. تتوقعوا شو ممكن تكون؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. البداية بصوت الفنان راشد الماجد، مساكم خير وسعادة.

0: الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: فسرها فسرها. مساء خير وسعادة. عبير النمر تقول الكلمة أو الصفة الشينة اللي ما حد يحبها النفاق. لا، اليوم بنتكلم عن كلمة شوي قريبة من نفس العائلة، الكذب، وتحديدا في فقرة فسرها. هي كلمة مكونة من 3 حروف، ولكن تأثيرها كبير. ليش؟ لأنها تؤدي إلى عواقب وخيمة، خصوصا في بعض الحالات وبعض المواقف الجادة والمهمة. اليوم سؤالنا يقول في البداية، طبعا قبل ما ندخل وياكم في تفاصيل موضوعنا عن الكذب، ما هو تفسيركم لهذه الكلمة؟ يعني تتكلمون عن تأثيرها، أو عن الشخص الكاذب، أو مثلا على ماذا يدل الكذب؟ ليش الإنسان يلجأ إلى إخفاء الحقيقة في بعض الأحيان واللجوء للكذب؟ بشكل عام أباكم تفسرون كلمة الكذب باختصار شديد على رقم الاسمس 4000. نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. لكل محبي القصايد، بعد شوي بنكون ياكم مع رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان يا موطني. إذن باختصار في فقرة فسرها، حديثنا اليوم عن الكذب. نباكم تطلعون اللي في خاطركم، خصوصاً إذا تتعاملون أو مبتلين بشخص دائم الكذب. كيف تفسرون الكذب والكاذب؟ مساكم خير وسعادة.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية،
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف الخسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف البلد كبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: 1-0-0-9
1: دانت الأثير.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: الخليجية 1-0-0-9.
5: ليلة واحدة تجمع كل هذه الأسماء على مسرح واحد، شمة حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، ومعاهم دي جي المرعب. أمسية ولا أروع تعيشونها مع مدلي شو تاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9. التذاكر متوفرة الآن عبر موقع platinumlist.net. يقال الكذب في كل الأحوال يسيء لصاحبه قبل أن يسيء للآخرين، وتم تشبيه الكذب بالآفة المدمرة التي تهدم الثقة وتزرع الشك بين الناس. اليوم في فقرة فسرها نبحث معاكم عن تفسير للكذب، سواء تخبرونا عن الشخص الكاذب أو الكذب أو تأثير الكذب على الآخرين والمحيطين. على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

فسرها. توضيح وتفسير عن الكذب، سواء تخبرونا عن مدى تأثير الكذب على الشخص نفسه وكذلك على المحيطين فيه، أو على ماذا يدل الكذب، وليش بعض الناس فعلا يعني يلجؤون للكذب. هل الموضوع يعني خارج عن إرادتهم، شيء متعودين عليه، ولا يلجؤون للكذب وعندهم مبررات لهذا الكذب؟ عموما أيا كانت إجاباتكم نستقبلها على رقم الاسم 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى. عبير النمر تقول: إنسان غير صادق يبغي يخفي الحقيقة اللي ممكن تضره إذا انكشفت هذه الحقيقة. تقول أيضا: في ناس الكذب تعودوا عليه، يعني ممكن يكذب على أي شيء تلقائيا. فعلا يعني واجهنا في حياتنا بعض الناس من هذه الفئة، تشوفينهم كانوا صغار ممكن تعدين تقولين والله هذا الشيء ممكن الأطفال يلجؤون للكذب لأمور معينة عشان يفلتون من العقاب مثلا، أو يعني شيء من هذه الأشياء. ولكن يوم الكذب يطلع من شخص كبير، هني شوي الموضوع يكون صعب، وصعب تقبل الكذب خصوصا على الشخص الكبير. طبعا هي صفة مذمومة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايماً في أكثر. تطبق الشروط.
1: حكمة فيها تنبيه وفيها تحذير، معناها باختصار أنك يوم تتعامل مع الكاذب والمنافق اللي ينقلك الأكاذيب والقيل والقال عن الآخرين، حتماً سيقوم بنقل الأكاذيب عنك للآخرين في غيابك. إلى سؤالنا التالي، بخيركم بين شيئين، أنت وشخصيتك. كيف تتعامل مع الشخص الكاذب؟ هل أنت من الناس اللي يضع حدود للتعامل معه ولا تواجهه؟ أتوقع كلنا في حياتنا وقابلنا أشخاص يعني للأسف أصل من أبرز صفاتهم الكذب. أنت وشخصيتك كيف تتعامل مع هذا الشخص يومي يسولف وياك وانت تعرف أن هذا الكلام غير صحيح يعني وغير واقعي؟ هل تضع حدود للتعامل معه، يعني تحاول تتجنبه وتتجنب التعامل معه، ولا أنت من الناس اللي يواجهون هذا الشخص الكاذب مثلا توقف له على كل كلمة وتحاصره إليه ما تطلع يعني هذه الأكاذيب منه؟ أنت كيف طبيعتك وكيف شخصيتك وكيف التعامل مع هذه الفئة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: درب السلامة للجميع. وفي هذه اللحظات جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: الخليجية 1-0-0-9. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
4: اليوم اخترنا كلمة شينة، كلمة سلبية، صفة شينة ما حد يحبها، الكذب. سؤالنا يقول أنت كيف تتعامل مع الشخص الكاذب؟ شخص أمامك يسولف وياك وأنت واضح جدا بالنسبة لك أن هذا الشخص ما يقول الحقيقة، كيف تتعامل معاه؟ هل تحط حدود للتعامل معاه ولا تفضل مواجهته؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

فسرها. اليوم حطيناكم بين خيارين تجاه الشخص الكاذب. تخيل الشخص اللي تتعامل معاه تسولف وياه، اكتشفت وتأكدت بأن هذا الكلام اللي يقوله غير صحيح، وللأسف هذا الموقف تكرر كذا مرة بأنه يعني من الآخر يكذب عليك. أنت وشخصيتك وطبيعتك كيف تتعامل مع هذا الشخص؟ هل أنت من الناس اللي تسمعه وكأنك ما سمعته، يعني تحاول تتجنبه أو تتجنب السوالف وياه، ولا أنت من الناس اللي لا تقول والله لازم أواجهه ولازم أوقف له على كل كلمة وأحاصره بالكلام إلين ما أثبت أن كلامه غير صحيح وأن هذا الشخص من الآخر يكذب؟ عبير تقول أنا أتعامل مع هؤلاء بحذر. رسالة من أحد المتابعين باختصار يقول وبكل صراحة، يقول له بقول له خلصنا من هذا الكذب أو من هذا الخرط مثل ما نقول بلهجتنا المحلية. رسالة من مستمعتنا آمنة المهيري مساك الله بالنور تقول ما أبني قراراتي على كلامه، أبنيها على الحقائق والأفعال. تقول أفضل المواجهة ولكن بهدوء يوم أعرف أنه كذب، والأهم أني أحطه في الأمر الواقع بأنه ما يستمر معايا لأنه الشيء زاد عن حده. وجهة نظرها على فكرة مثل وجهة نظر أحد المتابعين اللي يقول أوقفه عند حده عشان ما يستغفلني ويتمادى. فعلا بعض الناس للأسف إذا سكتنا عنهم للمرة الأولى ممكن المرة الثانية يكررونها، المرة الثالثة خلاص يعني أصبح الموضوع بالنسبة لهم شيء عادي جدا أنهم يتكلمون ويضيعون وقتك بأشياء وسوالف يعني ما لها معنى وفي نفس الوقت يعني غير صحيحة. فالواحد يوم يوقفهم عند حدهم ممكن يعني قدامك أنت ممكن يعني يلتزمون الصمت أو خلاص يوقفون هذه العادة، أو خلنا نقول موضوع الكذب يكون عندهم يعني خلنا نقول شوي يوقفونه ويلتزمون باحترام الطرف الآخر. يقولكم عشان تتعامل مع الكاذب بطريقة صحيحة أولا عليك بالهدوء وضبط النفس. ليش؟ لأن التصرف بعصبية تخلي هذا الشخص الكاذب يتخذ موقف دفاعي وينكر الحقيقة، ولا لأن ما شاء الله متمرس في عملية الكذب فممكن يطلع لك يعني أشياء وخلنا نقول مبررات غير صحيحة. قبل المواجهة اتأكد من معلوماتك وجهز الأدلة اللي تثبت أنه على خطأ. وأثناء المواجهة يفضل طبعا نحن مهما كان يعني لازم نحترم الطرف الآخر حتى لو كان يتصف بصفات سلبية، ونتعامل معاه بأخلاقنا ونتعامل معاه بشخصيتنا. يقول لك يفضل أنك تتحدث معاه على انفراد وتستخدم عبارة توضح عدم اقتناعك بكلامه وتثبت له بالأدلة أن كلامه غير صحيح. هذا إذا كان الكذب يأثر فيك خلنا نقول في جانب مهم خصوصا في مجال العمل أو الأمور الشخصية مثلا، يعني خلنا نقول له تأثير مباشر عليك. أما إذا كان الكذب مثل ما نقول لا يودي ولا ييب وما يأثر فيك، تقدر بكل بساطة أنك تتجاهل هذا الشخص. عموما الموضوع طبعا له علاقة بالطرف الآخر، يعني علاقتك فيه، الشخص كبير ولا صغير، الكذب كان في مسألة مهمة في مجال العمل مثلا. عموما كل هذه الأمور نحن نقدر نحكم عقلنا وكذلك نقيس الأمور وبالتالي نتخذ القرار المناسب وكذلك نتعامل بالطريقة المناسبة تجاه هذا الشخص. اليوم بنختم موضوعنا عن الكذب وبنربط هذا الموضوع بفقرة قصة مثل، التفاصيل في الدقائق الجاية. ولكن شو رأيكم في الشخص اللي إذا كذب عليك وكشفت يعني حقيقة هذا الكذب ويقول لك والله عشان يبرر موقفه يقول لك لا هاي كذبة بيضة، هل فيها كذبة بيضة وكذبة سوداء ونقدر نصبغ الكذبة أو الكلام خلنا نقول غير الحقيقي وغير الواقعي بألوان نحن نحطها في مخيلتنا؟ نعم ولا لا؟

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مثل جميلي معك كمل جميلك معي، مثل جميلي معك كمل جميلك معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء، لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء، لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي، لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى، يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجية
1: اشعار فساء على الخليجية.
3: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست، استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027، احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية 1009.
5: صيفنا في مدينة دبي دائما مختلف مع مفاجآت صيف دبي، خصوصا مع أجواء بيت ذا هيت في الموسم الخامس، أجواء مليئة بالمتعة الطرب والترفيه، ومع بيت ذا هيت بتكونون على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد تاريخ 21 أغسطس. الفعاليات تقام في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقير، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم، تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
1: مبادرة خرايف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الأخلاص والبرحي والأخليزي.
2: أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة ثراء، التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية غانا الصديقة مؤخرا، والتي تسببت في خسائر بشرية وأضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية وأثرت على آلاف الأسر. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بمناسبة اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة. أكد معاليه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعكس نهجا حكوميا يقوم على التطوير المستمر والسباق المتغيرات العالمية وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وأكدت أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. حملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات التي ينفذها الحوثيون، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من الحوثيين، محذرا من أنه إذا كرروا هجماتهم فسيتم توجيه عقاب عسكري كبير إلى إيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية تمكنت من السيطرة على مدينة بيليتسكوي في دونيتسك، وأعلنت الوزارة اليوم الخميس تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة خلال ساعات الليل مستهدفة منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة من خلال ساعتنا الثانية من شورت كات، وكنا نتكلم في ساعتنا الأولى عن الكذب، وتكلمنا عن الكذب اللي يدور بين الأشخاص، وكذلك عن الكذب الملون، ونسمع وايد عن الكذبة البيضة اللي يشوفها البعض شيء مسموح، وفي بعض الأحيان يشوفونها مطلب للحماية سواء من الأذى أو الخطر أو العقاب. البعض يؤمن بهذا المبدأ، والبعض يشوف بأن الوسيلة التي تبدأ بطريقة ملتوية تجعل الغاية وإن كانت أكثر مما نتمنى تجعلها بلا قيمة. التفاصيل في فقرتنا التالية، فقرة قصة مثل، أو خلنا نسميها قصة مبدأ.
2: حبل الكذب قصير،
3: كل يرى الناس بعين طبع،
4: كل يغني على ليلة،
2: ليه ما يطول العنب حامض عنه يقول،
4: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
3: انتو شو ذكركم في هذه الأمثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
0: قصة مثل. المقولة أو المثل لأحد أشهر الكتاب والفلاسفة الإيطاليين ميكيافيلي، وأعتقد من سمعتوا اسمه عرفتوا العبارة المقصودة، وهي مبدأ ميكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. معنى العبارة أن الهدف أو الغاية، وإن كانت الغاية إيجابية وسليمة، ستبرر الأفعال وحتى لو كانت هذه الأفعال سيئة. وأوضح مثال على ذلك قصة روبن هود اللي بعض الناس ما قدروا يصنفونه، هل يشوفون روبن هود شخصية شريرة أو شخصية طيبة، لأنه كان يسرق الأغنياء ليطعم الفقراء. صحيح الفعل كان شين، ولكن الهدف نبيل، بس نحن إذا فكرنا جيدا بنشوف بأن هذا التصرف يعني غير سليم، له سلبيات كثيرة لأنه مبني على تصرف غير صحيح. فلو كل إنسان تعامل بهذا المبدأ بتنتشر الفوضى بين الناس، وإن كان الهدف هو عمل الخير. فمو دائما العبارة والمثل أو الحكمة اللي تصاغ من قبل عالم أو كاتب أو أديب أو فيلسوف نحن نتفق معاها ونكون معاها 100%. قد تكون هذه العبارة صيغت في فترة زمنية معينة أو تحت ظرف معين، مو بشرط نحن نتبع هذه المقولات خلنا نقول وهذه الأمثال اللي نسمعها. فالواحد لازم الشيء اللي يسمعه والكلام اللي يقراه والشيء اللي يشوفه لازم يحكم قبل قلبه ويحكم عقله أولا وأخيرا، قبل ما يصدق وقبل ما يتبع هذا المثل وهذا الكلام، وقبل ما فعلا يكون له مبدأ في هذه الحياة. نقول مساء الخير مرة ثانية لكل من انضم للتواصل والمتابعة إلى موضوعنا التالي في الدقائق الجاية، وموضوعنا التالي بيكون له علاقة بفقرة اسم على مسمى. نسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية خلال ساعتنا الثانية، ولكن نرجع إلى مبدأ ميكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. نسمع هذه العبارة وهذا المبدأ

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: شورت كات
0: على الخليجية.
3: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أمل أحمد تقول: مساء ملون بالأفراح، نقي كصفاء الماء وأبيض كبياض الثلج. تحية لك يا مريم، تحياتنا لك يا أمل، وتحية أيضا لكل متابعينا في هذه اللحظات. انزين، بشكل سريع بننتقل ياكم بعد شوي إلى فقرتنا التالية، فقرة اسم على مسمى، ولكن اليوم اختبارنا شو يقول في الجغرافيا وفي المعلومات الجغرافية والمكانية. سؤالنا يقول: أباكم تعطوني اسم دولة تبدأ بحرف الكاف وتنتهي بحرف الألف. أنا عاد قبل شوي طلعت تقريبا 4 دول، فبنشوف مستمعين هل بيعرفون هذه الدول الأربعة، بيعرفون دولة من هالدول. عموما على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق X الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. وإذا بالصدفة حد منكم زار وحدة من هذه الدول اللي فعلا تبدأ بحرف الكاف وتنتهي بحرف الألف، خبرونا عن زيارتكم لهذه الدولة، شو أكثر شيء حبيتوه فيها؟ أيوة، أولى المشاركات ما شاء الله وصلتنا من مستمعنا أحمد محمد اللي يستاهل نجمة وستيكر. كتب كوريا: هل من دولة أخرى تبدأ بحرف الكاف وتنتهي بحرف الألف؟ نستقبل جميع مشاركاتكم عبر وسائلنا المختلفة. في هذه اللحظات بترككم مع الفنان عيضة مسموح على الخليجية 1009، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات.

0: الله الله الله الله الله.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: تطوي برادي كالخضر في رحابك.
5: في رحابك.
4: كانها ورق مشموم وعصام مشموم، وأنا مضيع عمر، وإن شفت بابك أعرف باد اليوم أو منتهي اليوم.
5: أعرف باد اليوم أو منتهي اليوم.
4: يا غابة المصنع وفن التشابك، يا أول أحلامي بعد صحوة النوم، اسكب لي منعتك معتك شرابك، كرملي تنترغي من اللهفة غيوم، ريحة عبك في شعرك ثيابك، تبقى ولو تقوم وتنام وتقوم، اللي التويت بصبرها والتوابك تطري عليك علوم وعلوم وعلوم، أعدائك اللي الحين صاروا أصحابك، وأصحابك اللي عودوا كلهم قوم،
5: اللي عودوا كلهم قوم،
4: وجه انتهابه حتى لو ما يهابك، حورية في عينها كل شغم.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
6: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
7: جزيرة ياس أبو ظبي.
8: من إبداعات فزاع وبصوت الفنان ميحد حمد نسمع وياكم مفروض، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات بنرجع وياكم إلى فقرة اسم على مسمى. دولة من دول العالم تبدأ بحرف الكاف وتنتهي بحرف الألف، شو اسم هذه الدولة؟ التفاصيل بعد شوي.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falak Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم على مسمى.
2: الله الله على مشاركات مستمعينا وعلى معلوماتهم الجغرافية. وصلتنا مجموعة كبيرة من الدول، أسماء الدول اللي تبدأ بحرف الكاف وتنتهي بحرف الألف. وبدينا من مشاركة مستمعنا أحمد الجناحي اللي كتب كوريا، كذلك بعث باسم كولومبيا. سمية محمد تقول كرواتيا، كندا، كمبوديا وكينيا. أيضا أمينة محمد تقول كوريا، كوبا وكازابلانكا. عندنا إسماعيل حسن البلوشي أو نورة عفوا حسن البلوشي تقول كوريا وكوبا. كوستاريكا من صاحب الرقم لنهايته 005. كينيا من سلام الكتبي. عندنا علي خالد العبيدلي تقول كينيا، كرواتيا وكوريا. كندا، كولومبيا، كوريا، كالكوتا وكندا. الرسالة وصلتنا من أحد المتابعين. عبير تقول كوريا. أم حميد أيضا تقول كندا. سلام الكتبي كندا. وعدنا أيضا كوستاريكا، كولومبيا، كوريا، كينيا، كندا من صاحب الرقم لنهاية 272. أمل أحمد تقول كوبا، كاليفورنيا وكازابلانكا. كمبوديا وكندا من مستمعتنا عبير النمر. وصلت اسم الدولة اللي

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية
1: الإمارية بأكملها. وعند الاستقلال تم اعتماد الاسم الرسمي للدولة اللي هو كينيا. مثل ما نعرف بأن كينيا تشتهر بالكثير من الأشياء، منها رحلات السفاري، المحميات الطبيعية، الشواطئ اللي تصطف على ضفاف أشجار النخيل والمنغروف. أيضا في كينيا تتنوع معالم الطبيعة، منها الجبال، البحيرات والسهول، وأبرزها ماساي مارا وسرنجيتي. عندي معلومات جميلة جدا، أنا بصراحة كنت مبهورة يوم كنت أقرأ عن هذه المعلومات الخاصة بكينيا، بنتعرف عليها في الدقائق الجاية. ولكن خبروني إذا حد منكم يعني زار كينيا سابقا أو تتمنون تزورون كينيا. نستقبل مشاركاتكم بالتأكيد عبر وسائلنا المختلفة، رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اليوم بنختم برنامجنا بعد ما تكلمنا عن كينيا وسبب تسميتها باسمها، أيضا بنتكلم عن يعني بعض الأشياء اللي تميز كينيا عن باقي الدول. التفاصيل في الدقائق الجاية.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: نبدأ وياكم من شارع الخيل، زحمة متفرقة من تبدأ من أمام دبي هيلز مول وتنتهي عند مدخل شارع راس الخور. أيضا بالانتقال وياكم إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من بعد مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد من بعد مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، هناك أيضا ازدحام وكثافة في المركبات. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009 ورافقتكم السلامة.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: الانتصار.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: take Sheikh Zayed Road, go from Al Sukaim Road, exit Al Falak Street, take Al Wasl exit.
1: اسم علم سمى. اليوم تكلمنا عن كينيا وعرفنا سبب تسمية كينيا بهذا الاسم، ومثل ما ذكرنا بأن السكان المحليون أطلقوا على الجبل اللي هو جبل كينيا اسم كيرينياغا، ويعني جبل البياض، وبعد ذلك تم تحريف الاسم عشان يكون سهل في اللفظ إلى كلمة كينيا، وتم اعتماد هذا الاسم بشكل رسمي. من أجمل الأشياء وأكثرها غرابة في العالم هجرة الحيوانات في كينيا، وتعتبر هذه اللحظة من اللحظات اللي ينتظرها محبي الحيوانات البرية. تعتبر هذه الهجرة هي أكبر هجرة للحيوانات البرية على وجه الأرض، لذلك تعرف بالهجرة الكبرى، وهي رحلة ضخمة تشمل ملايين الحيوانات البرية، واللي تسير في رحلة دائرية لمسافة تتجاوز 1600 كيلومتر، تعبر خلالها عدة محميات. تبدأ ذروة الموسم خلال شهري أغسطس وسبتمبر. أما الجزء الأهم والأكثر إثارة في الهجرة هي عبور نهر مارا العظيم. ليش؟ لأنها تشهد مخاطر تتمثل بوجود عدد كبير من التماسيح والحيوانات المفترسة، منها الفهود والأسود. والسبب الرئيسي لهذه الهجرة بحثاً عن المراعي الخضراء والمياه العذبة. وإذا سويتوا سيرتش عبر يعني المواقع المختلفة والخاصة بطبعاً الطبيعة وكذلك يعني الحياة في السهول تحديداً، ممكن تشوفون الهجرة الكبرى في كينيا، وتشوفون يعني الفيديوهات المصورة، وفعلاً يعني شيء يحبس الأنفاس، شيء لحظات وكذلك يعني لقطات من مليئة بالترقب والحماس ممكن نشهدها من خلال مشاهدتنا لمثل هذه البرامج والفيديوهات. مطر أحمد، مساك الله بالنور وشكرا على تواصلكم، وشكرا على هذه الكلمات الجميلة واللطيفة، وتواصلكم ويانا هو اللي يجمل البرنامج أكثر. وصلنا وياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، وفي الختام نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا في شورت كات. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعه والينابيع. اهل الحروب تجر لجلك حداهم، واهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والاتقياء موحدين ندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، احبابك الموتى يا سيد المفاريع. في ارضهم جنه نجم في سماهم، اذاعه اهل الحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، واذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير أفراح الخير.
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9. ما بيت

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقيض، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم، تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
2: مبادرة خرائف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الأخلاق والبرحي
3: والخليزي. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة ثراء، التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا. محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالات الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية غانا الصديقة مؤخرا، والتي تسببت في خسائر بشرية وأضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية وأثرت على حياة آلاف الأسر. وتأتي استجابة دولة الإمارات في إطار نهجها الراسخ في مد يد العون للدول والشعوب المتأثرة بالكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، حيث أسفرت الفيضانات عن تضرر 131 فارز 825 شخصا من 21 فارز 367 أسرة، ونزوح 38 فارز 651 شخصا، إضافة إلى تسجيل 45 وفاة. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة. ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة. وبمناسبة اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعكس نهجا حكوميا يقوم على التطوير المستمر واستباق المتغيرات العالمية وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية الإمارات وريادتها. عقد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق مشروع وطني جديد للمؤسسة الاتحادية للشباب. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN مريم الهاشمي مدير إدارة الاستراتيجية في المؤسسة الاتحادية للشباب والمنسق العام لبرنامج الجاهزية الوطنية.
5: برنامج الجاهزية الوطنية برنامج يستهدف خريجين وخريجات الثانوية العامة، طبعا مثل ما احنا وضحنا بيخضع المنتسب لمراحل الانضمام لهذا البرنامج وفق المعايير والاشتراطات اللي بيتم ان شاء الله الاعلان عنه من خلال قنوات التواصل المعتمدة فيها المؤسسة. او من اليوم احنا فتحنا باب الترشح للراغبين الانضمام لهذا البرنامج، وبيخضع بيلتحق بالبرنامج على ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأساسية، الهدف من المرحلة الأساسية ان احنا ننمي مهارات الشباب ايضا، ويكون في تعزيز قيم الهوية الوطنية وبناء الشخصية. بعدها راح ينتقل للمرحلة التخصصية والتطبيقية. المرحلة هنا راح ياخذ تطوير مهارات وبناء خبرات، يقوم بتطبيق هالمهارات من خلال المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التطبيق الميداني في الجهات المعتمدة واللي هي مرتبطة بالمسارات الرئيسية الثلاثة.
4: أعلنت بلدية دبي عن نقلة نوعية في تطوير آليات منظومة فحص سلامة وجودة المياه المنزلية من خلال الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة للكشف المبكر والدقيق عن التلوث البكتيري، في خطوة سباقة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في الفحوص المخبرية والمعايرة. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN فريدة العمادي مدير قسم المختبرات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي في بلدية دبي.
6: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة. ويوفر المختبر نتائج دقيقة وموثوقة خلال وقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية، مما يرفع كفاءة الفحوصات المخبرية ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير خدماتها المخبرية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات بما يعزز منظومة الرقابة الاستباقية على جودة المياه المنزلية، ويرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة وحماية صحة السكان.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. استضافت العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم اجتماعا بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. هذا وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا اليوم من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ست المساء على ساعة الخليجية.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
9: الجو جوكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: نقول يا مرحب الساع، واسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. دوت خليجي يبتدي وياكم كالمعتاد من الحين ولغاية الساعة 9 مساء، ويا أخوكم عبد الله المهيري. اليوم الخميس 23 يوليو، ساعة الحين 6:07 عندي هني في الاستديو. شو الأخبار؟ راح طمنوني عنكم، كيف كان يومكم؟ إن شاء الله كان يوم جميل، كان يوم ممتع استمتعتوا فيه، خلصتوا أمور كانت عالقة، أنجزتوا إنجازات جميلة. إذا في شيء بعد متراكم ما عليه، إن شاء الله تعالى عندكم باكر تخلصون الأمور كلها وتترشوا تستلمون الويكند وانتوا مستانسين مرتاحين، ما وراكم أي ضغط، ما وراكم أي مسؤولية، تستانسون بالويكند عشان إن شاء الله تعالى نرجع ونكمل الأسبوع القادم. اختي عبير مساك الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعة، بحياتي لك ولكل من يسمعنا أو يتابعنا. يعني من البارحة الانترنت والسوشيال ميديا كله يتكلم عن هذا الموضوع المهم جدا جدا جدا، واللي استوى تقنيا. يعني OpenAI الشركة المسؤولة عن تشات جي بي تي أقروا واعترفوا أن عندهم نموذج متطور جدا قاعدين يشتغلون عليه. هذا النموذج المتطور جدا نفذ هجمة إلكترونية على موقع ثاني للذكاء الاصطناعي، هاجينج فيسز اسمه. فأول شيء الشركة الثانية قالوا يا جماعة ترى نحن تعرضنا لهجوم إلكتروني، والموضوع كان يعني دخل على الملفات الداخلية للشركة ومجهول المصدر، مو بعرفين هذا منو، ومشكله متطور جدا بحيث انه ما عرفنا منو هو. فطلعت اوبن اي اي وقالت نحن اسفين هذا الموضوع من عندنا، وصار بالغلط بين قوسين بالغلط. فجماعة الخير يعني هذا الشيء قام يخلي الناس ترجع تطرح نفس السؤال، الاي اي وين رايح؟ يعني اوريدي قالوا في اوبن اي اي ان النموذج المتطور هذا هم مسوينه عشان يكون داخلي، ولكن قدرته كانت كبيرة جدا بحيث انه قدر يتجاوز هذه الحدود ويطلع للانترنت المفتوح. فهلا هلا بخصوصيتكم جماعة الخير، هاي النقطة اللي أنا دايما أهم شيء عندي، الخصوصية. سولفوا وياه إن شاء الله 24 ساعة حتى ونحن رقود بنسولف وياه، ولكن الأمور الخاصة والشخصية جماعة الخير خلونا نكون بعاد عن الـ AI بهذه الأمور، حفاظا على أكيد ما تبقى من الخصوصية. أنا دايما أقول الكلمة هاي لأن الحين الموضوع أونلاين تحسون أن الخصوصية مع السلامة، ما شيء خصوصية. يعني قدر المستطاع الواحد يحاول أنه يخلي شوية خصوصية أونلاين، ولكن تتفاجأ أنه خلاص ما عاد فيه. تحاول قدر المستطاع أنك تسد هاي الثغرات، ولكن الموضوع يكون متعب شوي. وأكيد دائما نذكركم بالأبديتس، أي أبديت يوصل لأي تطبيق أو أي جهاز عندكم هذا أكيد بعد يعني يساهم في الحفاظ على خصوصية الجهاز. فرجاء خلوا الأبديت دائما أول بأول لكل التطبيقات عندكم وأجهزتكم عشان تتفادون أكيد أي ثغرات تكون في الهاتف أو الجهاز بشكل عام أو التطبيق بشكل عام، عشان أكيد نحفظ الخصوصية وأمن تلفوناتنا. وبس يا جماعة الخير، وأيضا من البارحة العالم طايرين على تلفونات سامسونج صراحة. يعني كل فيديو أشوف نشوفه. أقول والله لا، بدعوا سامسونج صراحة، يعني أطلقوا أشياء رائعة جدا. ونظارة سامسونج هذه اللي أنا وايد متحمس لها صراحة، أترياها تتواجد هني وتكون متوفرة عندنا في السوق المحلي، خاطري أشوفها أجربها وأقارنها بينها بين نظارة سامسونج ونظارة ريبان ميتا. فنشوف ونتريا، نشوف ونتريا. ودائما يوم الواحد يشوف الشيء بعيونه فرق كبير جدا من انك تاخذ شيء وانت مو بعرف انه، لكن تاخذه لمجرد انك تبى تاخذه. لا تعليق من بلقيس، والله يا بلقيس هاي لا تعليق على الاي اي. الى اين انت ذاهب يا اي اي؟ عيل تسوي حركه اختراق في الموقع الثاني، افاجه جي بي تي ونحن واثقين فيك ونحبك ونسولف وياك. لا تعليق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فواد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبهى،
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يقدر بالسلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورة المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر ياس آيلاند.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

دبي، جاهزين لأقوى ليلة موسيقية؟ ليلة واحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملأ المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو. احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: 1-0-0

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. إن شاء الله تعالى الساعة القادمة بيكون عندي لكم مسابقة ميدلي شو، وتذكرتين بتكون من نصيب واحد منكم. التفاصيل إن شاء الله تعالى أخبركم عنها مع بداية ساعتنا القادمة. لكن الحين نحن افتتحنا البرنامج بالمشكلة اللي استوت من شات جي بي تي وأوبن اي اي، فالحين خلونا نشوف نصايح شات جي بي تي للخصوصية، يعني نشوفه منو ينصح. المهم يعني في 7 إعدادات الواحد يفضل أنه يعني يفعلهم، وهي مخفية نوعا ما في الآيفون، وهذا الشيء بيحمي الخصوصية. أرجع أكد لكم على موضوع الخصوصية. طيب شو الأشياء اللي لازم نسويها؟ أول شيء وصانا أنه نخفي معاينات الإشعارات على شاشة القفل، بحيث أنه ما تظهر الرسائل أو تنبيهات البنكية أو رموز التحقق قبل التأكد من هوية المستخدم عبر الفيس آي دي. أيضا نصحنا أنه نكفر التطبيقات الحساسة، إشارات الصور، الملاحظات، ونستخدم فيس آي دي لمنع الوصول لها إذا وصل التليفون لأي شخص ثاني. إنزين شو وصانا بعد؟ أن نراجع أذونات اللي هو شو اللوكيشن، الموقع الجغرافي الخاص فيك، بحيث أنه تحصل التطبيقات على موقعك أثناء استخدام التطبيق فقط بدل من الوصول لها بشكل دائم، لجانب استخدام ميزة فحص الأمان لمراجعة البيانات اللي شاركها المستخدم مع الأشخاص الآخرين، وإلغاء أي صلاحيات ما عدت محتاج لها. أيضا شو ينصحنا شات جي بي تي؟ أن نراجع أذنات الكاميرا والمايكروفون بصورة دورية، وحذف الصلاحيات من التطبيقات غير المستخدمة، وإخفاء التطبيقات اللي تحتوي على بيانات حساسة، وإذا تختفي من الشاشة الرئيسية وتنتقل لمجلد مخفي داخل مكتبة التطبيقات، حيث أنه ما ويعني لا يمكن خلنا نقول الوصول لها إلا عبر فيس آي دي، فضلا عن أنه شو نفعل تقرير خصوصية التطبيقات اللي هو App Privacy Report لمتابعة عدد المرات اللي وصلنا فيها للموقع والكاميرا والمايكروفون واتصالات الشبكة، فهذا شيء يساعد أن نكتشف أي نشاط نحن مو متعودين عليه. فعندنا بعد اللي هو تفعيل حماية الجهاز المسروق Stolen Device Protection، يعني هذا شيء بيضيف طبقة حماية إضافية إذا بعيد الشر التليفون ضاع أو انسرق أو شيء، هذا يوم نسافر يعني أخي التليفون اللي انسرق. المهم فطبعا يتم اشتراط التحقق عبر الفيس آي دي قبل تنفيذ التغييرات الحساسة خارج المواقع الموثوقة، ويفضل تعطيل الوصول إلى مركز التحكم من شاشة القفل عشان يمنع أي شخص من تغيير إعدادات الاتصال قبل تحديد موقع الجهاز. هذه نصايح صديقنا شات جي بي تي. فشو رايكم بالكلام اللي قاله؟ انا صراحه اتفق، يعني وايد اشياء من اللي ذكرها يعني فعلا اشياء مهمه واشياء اوريدي انا مسويها، ففي اشياء جديده الواحد حلو انه يعني بس تعالوا هذا يتكلم عن ايفون، لا سوري انا استويت راعي سامسونج حيلك. فجماعه الايفون هالرمسه لكم. ونحن مكملين وياكم على هو الخليجيه 1009، ويا مرحبا الساعه بالجميع.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابه لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: اشعار فزاع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المقيض، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم، تنمية المهارات واكتشاف المواهب.
2: مبادرة خرايف الرطب تستهدف توزيع الرطب على أكثر من 5000 أسرة في دبي من خلال 10 مواقع في مختلف مناطق دبي، منها 6 مجالس مجتمعية وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع. والمبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الأخلاق والبرحي
3: والإخليزي. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة ثراء، التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسنا في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشين لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك أمر غير مقبول على حد قوله وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان. خلف الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا قبل شهر أضرارا ناهزت قيمتها أكثر من 19 مليار دولار وفقا لتقدير نشره البنك الدولي اليوم، وشملت نصف هذه الأضرار المباني السكنية. نقل أكثر من 450 شخصا في طوكيو إلى المستشفيات خلال يوم واحد للعلاج من مشكلات مرتبطة بالإجهاد الحراري، وهو عدد قياسي منذ بدء تسجيل البيانات قبل 16 عاما بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ. قضى 41 شخصا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها ولاية أسام في شمال شرق الهند خلال الأيام الأخيرة بحسب أحدث حصيلة أصدرتها السلطات المحلية. تواصل حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، لا سيما في إيطاليا إسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: يا مرحبا بالسعب الجميع، لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. يا الوقت الحين أني أطلق وياكم مسابقتنا المميزة لميدلي شو، هذا العرض اللي شو بنكسر الروتين فيه. ميدلي شو في دبي بيكونوا في نهالك نجوم وطاقة وأجواء ولا أحلى. شم حمدان، محمد الشحي، دافي، ألاء الهندي ودي جي المرعب على مسرح واحد في مركز دبي التجاري العالمي تاريخ 31 يوليو. نقدر نحجز تذاكرنا أكيد من خلال بلاتينوم ليست والحفل وهذا الميدلي وهذا الشو برعاية إعلامية من الخليجية 1009. عندي لكم تذكرتين تسيرون تستانسون بالميدلي شو وتقضون أمسية رائعة جدا جدا جدا بوجود يعني النجوم الشباب اللي بيكونون متواجدين بهذه الأمسية الرائعة جدا جدا جدا. زين، اللي يبي يفوز وياي بهذه التذكرتين بسألكم سؤال، يعني برجعكم شوي بالذاكرة. بدايات شم حمدان اشتهرت بأغنية غنتها في برنامج الاكتشاف المواهب اللي انعرفت فيه. هاي الأغنية اللي يعني أغنية معروفة جدا، تتذكرون هذه الأغنية؟ أنا هذا سؤالي، شو الأغنية اللي غنتها شم حمدان وانتشرت في العالم العربي عبر أكيد برنامج اكتشاف المواهب؟ يلا خلنا نشوف ذاكرتكم شخبارها. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس هو 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم، لا تنسون أساميكم يوم تشاركونا. الأغنية على فكرة دويتو، يعني فنانين خليجيين مغنين الأغنية. شو الأغنية؟ انتظر مشاركاتكم وحظ موفق للجميع.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله ربي السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أدنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أدنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص؟

0: بهذا الحرص.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
1: الجو جاكم على الخليجية 1009.

ولا زلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا ويا مرحب الساع بكل من يسمعنا ويتابعنا. كل شكر لكل من تواصل ويانا على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. أخوي ماجد حسين يا مرحب الساع نهاية رقم 227 وين الاسم وين الاسم. أختي إيمان محمد أخوي عبد الله السعدي عايشة الكعبي وكل من تواصل ويانا يعطيكم الصحة والعافية أخوي هزاع. تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتواصل ويانا. طبعا أنا كنت أسألكم عن أغنية الغرقان لأن الحين حتى فتحت اليوتيوب وشفت أول ظهور لشمة ببرنامج أكيد اكتشاف المواهب وغنت أغنية الغرقان. فهي الأغنية هاي اللي وايد شهرتها أكثر وأكثر في العالم العربي. طيب الحين منو بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور ميدلي شو اللي بيكون بتواجد شمة حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي والدي جي المرعب. كلهم يكونون على مسرح واحد في مركز دبي التجاري العالمي 31 يوليو. من سيفوز ويانا؟ يلا نشوف. نقول مبروك لمنو؟ مبروك يا راشد بن محمد. بالبركة راشد، ألف مبروك راشد، فزتوا ويانا بتذكرتين لحضور ميدلي شو وإن شاء الله بيتم التواصل وياك لمعرفة المزيد. الساعة القادمة بخبركم سالفة صراحة يعني في وايدين من الناس ينتظرون هذا الفيلم، ما بحرق عليكم وايد، بخبركم السالفة مع بداية ساعتنا القادمة. خلكم ويانا عشان تعرفون التفاصيل أكثر، وأنا أحس الفيلم هذا فعلا من الأفلام المنتظرة لأنه مرتبط بشيء نحن نحبه وشيء معجبين حول العالم يحبون هذا الشيء، عرفتوا؟ فالفيلم بيكون يعني محاكي خلنا نقول للفكرة الأساسية. التفاصيل أخبركم عنها إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة. لكن تذكير، لا تفوتون فعالية إلكتريك كارنفال الموجود في هاوس أوف هايب في دبي مول ب 149 درهم تذكرة واحدة، تمنحكم دخول ل 25 عالم غامر، عروض حية وشخصيات كارنفالية متجولة، العرض الاستعراضي الكبير، أبواب سرية وتجارب مخفية، وأيضا لحظات تصوير لا تنسى. يعني نقدر نقول هذه الوجهة هي وجهة مثالية للعائلات الأصدقاء، كل واحد حاب أنه يدور عن تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. الإلكتريك كارنفال ابتدأ اليوم ومستمر حتى 30 أغسطس من الساعة 10 الصبح حتى 10 مساء، وإذا كنتوا عائلة من 4 أشخاص بيكون عندكم تذكرة العائلة مقابل 449 درهم، فهني بتوفرون تقريبا 25% كعائلة. تابعوا حسابهم على الإنستغرام هاوس هايب واطلعوا على آخر الأخبار وفعاليات إلكتريك كارنفال.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
2: ونفيد وندور على الاستفادة،
1: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام. عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية. واحد

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: Sanctum بلا صورة.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة.
2: أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
3: يقام المخيم عبر مسارين، افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبو ظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق برنامج الجاهزية الوطنية غطارفة. الإمارات تدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية. عملية الفارس الشام 3 تكرم 600 طفل من حفظة القرآن الكريم بقطاع غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف خريجي الثانوية العامة حديثا من الشباب والشابات، بهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في الحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية، والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة للدولة بالشراكة مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: لقد قامت مسيرة الإمارات على إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس نهضتها، وأن كل جيل يحمل مسؤولية مواصلة مسيرتها. إن شباب وشابات الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم نحافظ على ما تحقق من إنجازات ونمضي بها إلى آفاق أوسع من الريادة العالمية. ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف امتدادا لهذا النهج، بإعداد وتمكين جيل مؤمن بقيمة، واثق بقدرته ومستعد للإسهام في خدمة وطنه وصناعة مستقبله وبناء أسر مستقرة واستدامة مجتمعه. وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب: مع انطلاق المرحلة الأولى في سبتمبر 2026، سيشكل برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف الموجه لخريجي وخريجات الثانوية العامة حديثي التخرج فرصة نوعية تنتقل بالشباب من التعلم إلى التطبيق. وأضاف:
5: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ منظومة وطنية تعزز المشاركة المجتمعية وترفع الجاهزية وتبني ثقافة المسؤولية المشتركة، وبتوجيهات مباركة من القيادة الرشيدة وتحت مظلة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تطلق اليوم المؤسسة الاتحادية للشباب برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، باعتباره مشروعا وطنيا يستثمر في الإنسان ويعزز جاهزية الشباب للمستقبل ويواكب أولويات الدولة واحتياجاتها التنموية. وسبب اختيارنا لهذا الاسم لأنه جاء من رؤية سبقت وقتها، من قائد مؤسس بنى وطنا ينظر للمستقبل بعين الطموح، ولأنه يحمل معنى عميق في الثقافة العربية والإماراتية، فهو يصف الشاب الذي يجمع بين العقل وحسن التصرف، الثقافة والعلم والإتقان، وهي الصفات التي بالفعل نريدها أن تتجسد في شخصية كل شاب يشارك في هذا البرنامج بإذن الله.
4: ويقوم البرنامج وهو غطاريف على 3 مسارات رئيسية ضمن رحلة تدريبية تجمع بين بناء المهارات والتخصص والتطبيق العلمي، وذلك كما تحدث لمركز أخبار ARN خالد محمد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
6: طبعا برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف برنامج يعزز من جاهزية الشباب الإماراتي لاستعدادهم للمستقبل. كيف يعزز من هذه الجاهزية؟ يعزز من خلال مسارات مختلفة بيأخذها الشاب على مدى 11 شهر تحاكي الاحتياجات المستقبلية في العالم المتسارع. فثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية، ومسار الرعاية، ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر، بجاهزية أكبر، وبقدرة على مواكبة المستقبل.
4: ونبقى في برنامج الجاهزية الوطنية غطريف، حيث تحدثت أيضا لمركز أخبار ARN مريم الهاشمي مدير إدارة الاستراتيجية في المؤسسة الاتحادية للشباب والمنسق العام لبرنامج الجاهزية الوطنية.
7: برنامج الجاهزية الوطنية برنامج يستهدف خريجين وخريجات الثانوية العامة. طبعا مثل ما احنا وضحنا بيخضع المنتسب لمراحل الانضمام لهذا البرنامج وفق المعايير والاشتراطات اللي بيتم إن شاء الله الإعلان عنا من خلال قنوات التواصل المعتمدة فيها المؤسسة. ومن اليوم احنا فتحنا باب الترشح للراغبين للانضمام لهذا البرنامج، وبيخضع بيلتحق بالبرنامج على 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأساسية، الهدف من المرحلة الأساسية ان احنا ننمي مهارات الشباب، ايضا يكون في تعزيز قيم الهوية الوطنية وبناء الشخصية. بعدها راح ينتقل للمرحلة التخصصية والتطبيقية. المرحلة هنا راح ياخذ تطوير مهارات وبناء خبرات، يقوم بتطبيق هالمهارات من خلال المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التطبيق الميداني في الجهات المعتمدة واللي هي مرتبطة بالمسارات الرئيسية 3.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم. ومن المواقف الإماراتية الداعمة لأمن واستقرار المنطقة إلى مبادراتها الإنسانية المتواصلة، إذ كرمت عملية الفارس الشهم 3 600 طفل من حفظة القرآن الكريم في قطاع غزة ضمن جهودها المجتمعية والإنسانية في القطاع، وذلك ضمن برامجها الإنسانية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
10: 1-0-0-9.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: هذه ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجي 1009، وعبد الله المهيري لازال مستمر وياكم. وعبد الله المهيري يبغى يخبركم سالفة عن ريزيدنت إيفل، مو باللعبة مو بالجيم، لا نحن نتكلم عن الفيلم القادم إلينا في سبتمبر، يعني بعد شهرين من الحين بنشوف فيلم لريزيدنت إيفل في السينمات. الفيلم هذا طبعا مستوحى من ريزيدنت إيفل اللعبة، ولكن مخرج الفيلم اللي هو زاك كريجر وضح أن الفيلم بيكون يعني مختلف تماما عن سلسلة ريزيدنت إيفل اللي نعرفها. قصة جديدة، شخصية جديدة، الأمور كلها بتكون مختلفة، ما بيكون انعكاس للعبة، عرفتوا؟ يعني ما بيكون إعادة سرد لقصة نعرفها بسلسلة ريزيدنت إيفل. ولكن الملفت في الموضوع أنه نزلوا تريلر للفيلم، فهني يعني حب انه يكرم السلسلة ويعطي اللاعبين شيء من الحنين، خلنا نقول لسلسلة ريزيدنت إيفل. فعندنا مثلا اللي هو العشبة الخضراء، ها بالتريلر الاول كانت موجودة. عندنا التريلر الثاني يوم يفتح الدرج عندنا اللي هو الذخيرة للسلاح اللي معاه، هذه نفس البراند اللي موجود في اللعبة، نفس البوكس حتى نفسه مثل ما هو. أيضا الآلة الكاتبة، الآلة الكاتبة والسيفينج، تحيدوني أنا برجعكم على أيام سوني وان يمكن وتو، كان اللي هو غرفة السيفينج يمكننا ندخل ونشوف الآلة الكاتبة، الآلة الكاتبة موجودة. فهذه الأشياء البسيطة وخلنا نقول التلميحات، هذه الأشياء تخلي اللاعبين يعني يرتب طون بالفيلم أكثر، ويكون هنالك جزء من الحنين لسلسلة ريزيدنت إيفل. التريلر وايد حلو، توني شفته صراحة، لا شيء يعني أتوقع أن الفيلم بيكون يعني إضافة جيدة لمجموعة الأفلام اللي انزلت باسم ريزيدنت إيفل، غير طبعا الفيلم الكلاسيكي أو السلسلة الكلاسيكية اللي هي أول سلسلة انزلت أكيد باسم ريزيدنت إيفل. الفيلم بيكون متوفر 18 سبتمبر في السينمات، وننتظر ونشوف إذا الفيلم بيكون بقوة التريلر ولا بما بيكون ذاك الزود. اللاعبين طبعا يوم شافوا التريلر هذا قالوا ان الفيلم قريب شوي من 28 Days Later اكثر من انه مقتبس من Resident Evil. الثانيين شافوه انه لا، قاعد يقدم لنا قصة جديدة بدل ما يكون هنالك اعادة سرد لاحداث نعرفها وتم تقديمها سابقا، مثل اللي استوى بالفيلم الاخير من افلام Resident Evil اللي كان Welcome to Raccoon City اللي صدر 2021. منو فيكم متحمس للفيلم؟ منو فيكم دائما يقارن خلنا نقول بين الفيلم واللعبة اللي تم اقتباس الفيلم منها؟ من الحين موضحين لنا الصورة تماما، الفيلم ما بيكون مقتبس من اللعبة، ماخذين الاسم، ماخذين الكونسبت، فكرة Resident Evil، عرفتوا؟ فعسبة كذا أحس أن الفيلم هذا بيكون له نجاح، لأنه يعني قاعد ياخذنا لمنحنى ثاني، قصة جديدة، شخصية جديدة. فأحس أن الفيلم بيكون فيلم حلو، هذا اللي أحسه والله أعلم. الله يعطينا عمر إن شاء الله لين سبتمبر، تحديدا 18 سبتمبر، ونتابع الفيلم في السينما. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من عيض المنهالي كامل الزين، نسمعها وبنرجع نتابع وياكم ما تبقى من ساعتنا الأخيرة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفه من سببكي، وقلبي يعرض له على حد مسنون. اطرب واغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شدود.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندر الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسوا لي العين.
2: الجو جوكم.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: في هاي اللحظات نكون وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم، واتمنى لكم أمسية سعيدة وأوقات ولا أحلى تقضونها إن كنتوا رواحكم أو مع الأهل أو مع الأصدقاء. المهم استمتع بوقتك قد ما تقدر قد ما تقدر. خلوني أذكركم بس قبل لنختم عن بيت ذا هيت، وإن شاء الله تعالى تاريخ 21/8 بنكون على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد اللي بيتواجدون ويانا في بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5. ليلة خليجية حلوة كلها طرب وإحساس. التذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست والشريك الإعلامي الرسمي نحن طبعا الخليجية 1009. متوقع أنه بتكون ليلة رائعة رائعة، لا تفوت. أحجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست. وبس يا جماعة الخير، أتمنى لكم أمسية سعيدة. Enjoy your evening. موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9 بدوت خليجي على الخليجية 1009. ربي حفظكم جميعا، مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: خليجية.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة.
2: أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
3: يقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبو ظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة وولي عهده. المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف. الإمارات تدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عددا من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن والذي يأتي تمكينه على قمة أولويات الدولة والمستهدف الرئيسي ضمن خططها ومشاريعها التنموية الحالية والمستقبلية، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها لمواصلة مسيرة تقدمها. بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، وهو برنامج وطني متكامل يستهدف خريجي الثانوية العامة حديثا من الشباب والشابات بهدف إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في الحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة للدولة بالشراكة مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: لقد قامت مسيرة الإمارات على إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس نهضتها، وأن كل جيل يحمل مسؤولية مواصلة مسيرتها. إن شباب وشابات الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم نحافظ على ما تحقق من إنجازات ونبضي بها إلى آفاق أوسع من الريادة العالمية. ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف امتدادا لهذا النهج بإعداد وتمكين جيل مؤمن بقيمه، واثق بقدراته، ومستعد للإسهام في خدمة وطنه وصناعة مستقبله وبناء أسر مستقرة واستدامة مجتمعه. وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: إن ثقة شبابنا بقدراتهم تبدأ من الأسرة، وعندما تلتقي ثقة الأسرة بما يوفره الوطن من فرص وتجارب نوعية تتشكل أجيال قادرة ومسؤولة وأكثر إيماناً بدورها الحقيقي في دعم مستقبل الإمارات. ويأتي برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف امتداداً لهذا الدور ليكمل ما تغرسه الأسرة من قيم ويترجمها إلى تجربة عملية تفتح أمامهم أفاقاً جديدة للتعليم والإسهام في ازدهار أسرهم ومجتمعهم ووطنهم. وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب مع انطلاق المرحلة الأولى في سبتمبر 2026: سيشكل برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف الموجه لخريجي وخريجات الثانوية العامة حديثي التخرج فرصة نوعية تنتقل بالشباب من التعليم إلى التطبيق.
5: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ منظومة وطنية تعزز المشاركة المجتمعية وترفع الجاهزية وتبني ثقافة المسؤولية المشتركة، وبتوجيهات مباركة من القيادة الرشيدة وتحت مظلة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، تطلق اليوم المؤسسة الاتحادية للشباب برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف، باعتباره مشروعا وطنيا يستثمر في الإنسان ويعزز جاهزية الشباب للمستقبل ويواكب أولويات الدولة واحتياجاتها التنموية. وسبب اختيارنا لهذا الاسم لأنه جاء من رؤية سبقت وقتها، من قائد مؤسس بنى وطنا ينظر للمستقبل بعين الطموح، ولأنه يحمل معنى عميق في الثقافة العربية والإماراتية، فهو يصف الشاب الذي يجمع بين العقل وحسن التصرف، الثقافة والعلم والإتقان، وهي الصفات التي بالفعل نريدها أن تتجسد في شخصية كل شاب يشارك في هذا البرنامج بإذن الله.
4: ويقوم برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف على ثلاثة مسارات رئيسية ضمن رحلة تدريبية تجمع بين بناء المهارات والتخصص والتطبيق العملي. عن هذه المسارات تحدث لمركز أخبار آرن خالد السعادة خالد محمد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
6: طبعا برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف برنامج يعزز من جاهزية الشباب الإماراتي لاستعدادهم للمستقبل. كيف يعزز من هذه الجاهزية؟ يعزز من خلال مسارات مختلفة بيأخذها الشاب على مدى 11 شهر تحاكي الاحتياجات المستقبلية في العالم المتسارع. فثلاث مسارات الأساسية هي مسار الدفاع والحماية، ومسار الرعاية، ومسار الاستدامة واللوجستيات. ففي هذه المسارات كلها بياخذ الشباب مجموعة من المواد النظرية والعملية، بيتخرج منها وبيستمر في التعليم العالي أو بالوظيفة بمهارات أكثر، بجاهزية أكبر، وبقدرة على مواكبة المستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم. ودعت وزارة الخارجية في بيان لها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. ومن المواقف الإماراتية الداعمة لأمن واستقرار المنطقة إلى مبادراتها الإنسانية المتواصلة، إذ كرمت عملية الفارس شام 3600 طفل من حفظة القرآن الكريم في قطاع غزة ضمن جهودها المجتمعية والإنسانية في القطاع، وذلك لتعزيز القيم الإيجابية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الجو جوكم.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية مو بس

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس
3: يوم واحدة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية. عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
2: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
1: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر، وجهك دليل التفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح، أحب صبح الترف وأحب ليل السمر. صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقيا نطيع الأمر.
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

إيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه، مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة، والحبكة اللي معانيها تجر الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبها،
3: على سماعة متغيبها.
2: إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا الطيبه. ويا شاعر في شعرك اوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها، ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ارضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبه.
0: أشعار فزاع
1: على الخليجية.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأبيات.

0: 9.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: عشر الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: صفر تسعة.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي تنسى حاضر خلعبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلمت.

0: هو الخليج على الخليجية. وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامه 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطنك بالطوف،
2: لكن تجنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير
4: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد لو جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: إدانة الأثير 1009 الخليجية.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظات أنك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها. المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة إيش فاتها، تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياه ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: اشعار فساء على الخليجيه
1: اشعار فساء على الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: here. وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. بدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 38، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38، أما الكويت 35 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
3: لمسة حد جفني وطاف مخافرة، وعرضت عبر الحدود مسافرة، في دجاليل غياهيبها سترنا ما بقى غير النجوم السافرة، واعتلي محي الثلاث وطلق يمنا خبطته تظهر مياها بحافرة، هذبته عالسمع كانها شبه نغمة وانقلع شر والقطاها الطافرة تذعره تذعره وميت سبيبه لا ومابه، والركد سمع الحسوسة اثنافره يوم ثارت في عيوني وما طرالي بالصدر شي النبض ويدافره، كل ما هبت رياح الود غربي ما تركت ثاري الخطاوي بقافره، وش تبقى من صوادي في التوجد من هنا ملعبه بالصافرة،
1: من صوادي في التوجد من هنا ملعبه بالصافرة.
3: يا شجون من حرفنا عن سمانا دون ماطر والمزون الوافرة، وخايع الظلمة يشبر فيها شبرك كل ملي وكل سانتي حافرة، لا رموز الغطو ما تخفى علي تلعب بدولاب جنح شافرة، نقلب الدنيا إذا منا بغينا من تراجع لين يسلم كافرة، وانت حكم حكم في بحور انتلاطم وانت صيد في المديد الوافرة، ناخذ ونترك حشاك السلب دايم وانت غانم بالعلوم الظافرة، دون صدك ما نضحت الدمعة زافر لو هملنا ذا العيون الزافرة، نتوكل بالله ولله التوكل، واللي فديك الرياحة الذافرة واتباعها لا رجع بالياس رجوة، من بدأت تكفي وشعوري طافرة، لا تلعب خافقي واللعب وقف من هنا ملعبها بالصافرة.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز، قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة، استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل، خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك، فريدم اختيارك بكيفك، اعرف اكثر بزيارة en.ae، تطبق الشروط والاحكام، en دائما في اكثر.
6: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه اي ليلة في ميامي شو.
7: الليلة
6: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء، هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس، كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو منكم وفيكم، هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة، وحتى

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ينجلي ليلا وأنا حبيت داجة، في صباح نهز غصنة الياسميني، لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجة، يمحي هم من على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعاده في ابتهاجه، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين مخرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، انت متعدي الى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، انت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك احلى سنين.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

دلوعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح مزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل، واصبح الشوق مله كان لجل القليل، كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: على دامة الأثير
2: 1-0-0-9.
0: يلا

ما تطبيق كوتشات. إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيب. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر أوعى وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-09
1: فزار.
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كلمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: غنيت لحن المفارق واتقنه يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع الا يمكنه مدام وقت الرخاء كله بنا يحظ ابليس يوم اقتلعنه واقول يا ليت عني انا علا يطول بعد لا صوت ولا صوره بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتورة هما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي والنفس لك تخضع ومامورة وش لي تريده وانت امرني وتنهاني شفني وانا داعب بعيني نجوم منثورة اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني وقصيدتي والابيات والاوزان وبحورة وتنسمه اللي داعبت شعري وقيفاني كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره يغني الاحساس اهلا بعد الحاني وإذا سجل جنح الدجاء ياتي وضفى نوره شروق حتى شروق الشمس وثم ترك وأخلاني وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره إنه إذا مل حاجة عود لها ثاني تنشد عن الأحوال خل الأحوال مستورة أنا ضميت لصاحب ما كان يضماني وقصيدتي لي فيك من عامين منشورة افتح عليها واعرف اللي صار وقراني فما تكفيك القصيدة شاهد الصورة يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

نفس روح وتوحشني بدون أسباب ندري يا كيف أشرح

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

زاد في حبك مقرة كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية ما استراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لمسحت جفني وطاف مخافرة، وعرضت عبر الحدود مسافرة، في دجاليل غياهيبها سترنا ما بقى غير النجوم السافرة، واعتلي محي الثلاث وطلق يمنى خبطته تظهر مياها بحافرة، هدبته عالسمع كانها شبه نغمة، وانقلع شروى القطاها الطافرة تذعره وميت سبيبه لا ومابه، والركد سمع الحسوسة اثنافره، يوم ثارت في عيوني وما طرالي بالصدر شي النبض ويدافره، كل ما هبت رياح الود غربي ما تركت ثاري الخطاوي بدافره، وش تبقى من صواديف التوجد من هنا ملعبه بالصافرة، يا شجون من حرفنا عن سمانة دون ماطر والمزون الوافرة، وخايع الظلمة يشبر فيها شبرك كل ملي وكل صانتي حافرة، لا رموز الغطو ما تخفى عليه، تلعب بدولاب جنح شافرة، نقلب الدنيا إذا منا بغينا، من تراجع لين يسلم كافرة، ونتحكم حكم في بحور انتلاطم، ونتصيد في المديد الوافرة، ناخذ ونترك حشاك السلب دايم، وانتغالم بالعلوم الظافرة، دون صدك ما نضحت الدمعة زافر، لو هملنا ذا العيون الزافرة، نتوكل بالله ولله التوكل، واللي فديك الرياح الذافرة واتباعها على رجاب الياس رجوة، من بدت تكفي وشعوري طافرة، لا تلعب خافقي واللعب وقف من هنا ملعبها بالصافرة.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: الجنون تجرح.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولا لك مجيب، بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوى هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وأهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. أقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بطارها.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.